أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبب على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك العود. شفت سهم الموت من تحت اللثام فاتنات الرمش والطرف الجذوب وعذابي منك يا سيد الأرام يا عذاب الروح يا الغر العود وجبين مثل براق الغمام أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام وانت تدري الحب سلال القلوب وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خلك على الشباك وتأمليني، وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين، وحصلك بين الخرافة وبيني، والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروعها مستلعين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقيني، وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، الي متى نبقى مع بعضنا سنين، وبعد السنين اصيح وينك وويني، وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك، لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
1: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 09 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكر هالي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
4: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص الذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلاف، هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن سعيد يشهد افتتاح منشأة كيرنو إنتربرايزز في واحة دبي للسيليكون. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا. 4 إصابة جراء زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب شمال شرق اليابان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز افتتاح المقر الرسمي والمنشأة التصنيعية الأولى لشركة كيرنو إنتربرايزز في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في مجال المعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز. وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المنشأة الجديدة واطلع على خطوط الإنتاج المتقدمة ومراحل التجميع والفحص وضمان الجودة، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التي تطورها الشركة في مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخوادم المؤسسية وأنظمة التخزين. واستمع سموه إلى شرح حول المصنع الذي يعد الأول من نوعه لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة الإمارات، وإسهام الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المعرفي، إذ تعمل على تصميم وتطوير وتصنيع حلول تقنية آمنة داخل الدولة، بما يدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن دبي تواصل بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للشركات التكنولوجية والصناعات المتقدمة من خلال بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة اقتصادية قادرة على استقطاب المشاريع النوعية التي تصنع قيمة مضافة للاقتصاد. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 12 من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي لعام 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة سدرة المنصوري رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي ومواكبة التطورات العالمية. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها. كذلك تمكن الوزارة عن طريق هذا القانون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق تنظيم الحصول عليها داخل الدولة والاستفادة منها. وعندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل والمحاصيل الزراعية التي حافظ عليها المزارعين وتوارثوها عبر الأجيال.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي. ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن البلاد تسابق الزمن لإنقاذ المصابين والمحاصرين وسط استمرار الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 138 هزة حتى ظهر أمس، مما دفع الحكومة إلى إعلان عدة مناطق بينها ولاية لاغويرا مناطق منكوبة. وأشار إلى تضرر ما لا يقل عن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على منتخب تونس في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في مدينة كانساس سيتي الأمريكية ضمن الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، كوراساو 0-2. أما المنتخب الياباني فقد تأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادله مع نظيره السويدي 0-0 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في ملعب دالاس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بالبطولة. صعقت الإكوادور التي كانت في حالة يأس تام ألمانيا بالفوز 0-2 في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتنقذ مشوارها في كأس العالم لكرة القدم وتتأهل لدور الـ32 في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نقول صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1-0-0-9. جمعة مباركة للجميع، ونقدر نقول ويكند سعيد بعد للجميع. بداية الويكند صح ولا لا؟ ما عليك، من ساعة نسير الدوام، نسير أنا نكمل أكيد كلاساتنا، ومن بعدها الويكند يبتدي، وأكيد ننهي هذا الأسبوع بأوتو أكيد مع زميلتي عهود المتواجدة في هونغ كونغ. يسعد صباحك عهود.
5: يسعد صباحك يا عبد الله، حياك الله، وجمعة طيبة على كل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في اليوم الأخير والخامس من أجواءنا في قلب هونغ كونغ. Good morning للجميع، Good morning لطلبة المدارس والجامعات والكليات. يسعد صباح من يتابعنا ويسمعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات. عندك وقت وانت جاي هونغ كونغ، لا تضيع فرصة أنك تاخذ عبارة وتوصل لمكاو. أنت تضرب عصفورين بحجر، تطلع من هونغ كونغ، أغراضك في هونغ كونغ، وتطلع تسير تاخذ لك جولة بالعبارة، توصل لين بقعة أخرى وأرض أخرى اللي هي مكاو، تبعد عنها 55 دقيقة، تستمتع بأجواءها، يسمونها لاس فيغاس آسيا. واو. تستمتعون بالمباني الجميلة، تشوفون برج إيفل أمامكم، تشوفون بيج بن أمامكم، تشوفون أجواء فينيس في إيطاليا أمامكم. شيء جميل وخرافي صراحة، تقضون فيه يوم كامل هناك ما بين الحياة الحديثة في تايبا عاصمة مكاو، وأيضا في الحياة التقليدية أو في المنطقة التقليدية واللي محافظة على تراثها، بما أن الكثير من المناطق والمعالم هناك صنفت كمواقع أثرية ودخلت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فهذه بعد من التجارب اللي ممكن تستمتعون فيها وانتم موجودين في هونغ كونغ إذا عندكم وقت كافي بعد ما تخلصون جولاتكم نهاية اليوم. مثلا ممكن ترجعون لهونغ كونغ، تعشون في هونغ كونغ، وتصبحون على يوم تمسون طبعا بسعادة كذي كبيرة انكم ضربتوا عصفورين بحجر وزرتوا مكانين، وتصبحون اليوم اللي عقبه وتستمتعون بأجواء هونغ كونغ. هذه بعض التفاصيل اللي ممكن الواحد إذا وصل هونغ كونغ يعني لازم يفكر فيها، يحطها بعين الاعتبار للي الناس اللي يحبون دائما يكتشفون أشياء جديدة. وسبحان الله يعني في السفر تصح الأبدان، واحد يتحرك وينتقل من وجهة إلى أخرى، وسبحان الله دائما الواحد تكون كذا في طاقة مختلفة والنفسية تكون حلوة، وهذا هو الأهم.
4: هي النفسية تتعدل، يعني الواحد من يشوف رساسا باب المطار حتى ما بقول لك الطيارة النفسية
5: صدق.
4: تتعدل
5: صدق.
4: فأكيد أكيد دائما السفر يعني كيف أقول لك إياه، وخصوصا ما أدري أن أتكلم كتجاربي، السولو ترافلينج يفتح مجال أن الواحد فعلا يكتشف الدولة اللي يزورها بتفاصيلها، لأن ما يكون مرتبط خلنا نقول بالعائلة أو الأصدقاء أو شيء، لا مع نفسه عرفتي، فيصير ويستكشف هذه الأمور يعني بحذافيرها وتفاصيلها، وإن شاء الله يقعد في المكان نفسه يعني أطول مدة ممكنة دام أنه مستانس هناك يجرب هذه التجربة. كان عندي لك سؤال صحيح. عهود، بالنسبة لمساحة هونغ كونغ هل هي كبيرة يعني كدولة نقدر أن ناخذها كلها في كم من يوم؟
5: شو رايك اجاوب عليك في الفقره الجايه؟
4: حلو جدا، يلا بعد شوي
5: متضارب.
4: حلو. اذا بعد شوي
5: اكيد بخبرك عن التفاصيل في الفقره الجايه ان شاء الله.

0: طعم كنك اللي يذكرني بروحي،
1: كنك اللي يذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام. صرت للناس وأوراقي وبوحي، سكر الليل كنت وملح الأيام. صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام. البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: اختار صيدليات آستر لكل ما يتعلق بالعافية. اكتشف تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية آستر اليوم.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: السجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بO2 مع أخوكم عبدالله المهيري من استوديو الخليجية في دبي وعهود الخولاني من هونغ كونغ. يا مرحبا بك مرة ثانية عهود.
3: اهلا وسهلا بعبد الله. عبد الله انا ما نسيت سؤالك وما والقصد بين المشاعر المتضاربه ان هونغ كونغ فيها وايد اشياء فوق ما تتصور, وايد وايد وايد اشياء, بس ساعات لابد من انك تبدي شيء في قائمه وجدول مشاويرك وانشطتك وفعالياتك قبل امور ثانيه. فلذلك يعني تعقيبا على سؤالك وعلى الاجابه, هونغ كونغ ترى يعني أكبر مما يتخيل صراحة كثير من الناس. هي مساحتها حوالي 1114 كيلومتر مربع, وهي أكبر من مدن عالمية شهيرة حتى من حيث مساحة المناطق الحضرية الأساسية, لكنها يعني خلونا نقول حوالي 75% من مساحة هونغ كونغ عبارة عن جبال وغابات ومحميات طبيعية تتكون من أكثر من 260 جزيرة. معظم الناس يعرفون فقط مناطق الأبراج, مثل على سبيل المثال سنترال ونحن زرناها, تسيم تشاتسو نحن ساكنين فيها, لكنها تمثل جزء صغير من هونغ كونغ. هونغ كونغ أكبر من كذي بكثير, يعني رغم شهرتها بناطحات السحاب إلا أن 75% من هونغ كونغ عبارة عن طبيعة ويبال ومحميات, وتضم أكثر من 260 جزيرة. لذلك هي أكبر وأكثر تنوعا مما يتوقعه معظم الزوار. يعني نيويورك مثلا أكبر قليلا من هونغ كونغ بالمناسبة من حيث المساحة الإجمالية. هونغ كونغ مساحتها 1114 كيلومتر مربع, نيويورك سيتي تقريبا 1214 كيلومتر مربع, لكن الكثير طبعا يظن العكس, أن هونغ كونغ تبدو هائلة بسبب كثافة الأبراج وامتدادها عبر الجزر والجبال وشبكة النقل الضخمة, فبالتالي تعطيك هذا الانطباع أن هي كبيرة جدا. وفعلا سبحان الله, وأنا البارحة أمشي في الشارع اللي خبرتك عنه, شارع السنترال, حسيت أن يعني أنا في نيويورك ولا أنا وين, حسيت أن أنا في نيويورك من كثر ناطحات السحاب. يعني جميلة جميلة جميلة هونغ كونغ جميلة, وعلى فكرة يجعلها واحدة من أكثر الأماكن كثافة من ناحية الكثافة السكانية في العالم, على الرغم يعني من هذه المساحة اللي نقدر نقول يعني ما أبغي أقول صغيرة, لكن باختصار هي ملمومة يا عبد الله, بس فيها وايد أشياء, وايد وايد أشياء بسبب كثرة البنيان اللي فيها.
2: وايد حلو. هو فعلا أنا اللي وايد جاذبني من كل الفيديوهات اللي نزلتيها عهود, جمال التناغم خلنا نقول بين العمران, بين الطبيعة, بين المسطحات المائية, يعني فعلا دمج رائع جدا. تحسين أنه يعني فنان وراسم لوحة من كثر ما التناغم هذا جميل جدا بين أكيد خلنا نقول الألم الموجودة في هونغ كونغ. فيعني صراحة استمتعنا وياك وايد بالستوريات اللي نزلتيها وأكيد عندي الريلز.
3: عندي مكان بعد بخبركم عنه عن البارحة لمستمعينا, سرنا وبعرفكم على تفاصيله بعد في الفقرة الجاية إن شاء الله. وايد حلو, يعني هذا من الأماكن اللي ضروري إذا جيتوا ضروري, خصة لي عشاق التصوير بالتحديد.
2: أوكي يلا بعد شوي نكمل وياكم على هو الخليجي 1009.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث, شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات, اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية, الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا بتوصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة, وهلا هلا بأعماركم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال, دولة تدفع بالخير في كل الأحوال, دولة تخطط بأعمالها حدود المحال,
4: دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
3: 1009.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: إن شاء الله يكون صباحكم ولا أحلى مع أكيد أجواء يوم الجمعة، وأكيد دائما نتمنى لكم أطيب وأجمل وأحلى الأوقات، وأيضا وانتم تتابعونا على هو الخليجية 1009. خلونا نرجع مباشرة لعهود المتواجدة في هونغ كونغ، بغت تخبرنا عن شيء قالت بخبركم عنه بعد شوي. شو السالفة عهود؟ خبرينا.
3: عشاق التصوير، واللي يحبون يتصورون مثلي يتصورون، مو بيصورون يتصورون.
2: آه أوكي. في فرق.
3: خصوصا يوم يكون عندكم مصور شاطر.
2: أيوة.
3: وأنا أبغي يعني أستفيد وحلل. فالبارحة كانت عندنا زيارة لمونستر بيلدينج. مونستر بيلدينج ظهر على فكرة في عدة أعمال عالمية، منها فيلم ترانسفورمرز اللي هو Age of Extinction. المعلومة اللي ما يعرفها الكثير بأن الاسم الحقيقي لمونستر بيلدينج اللي هو عبارة عن مجموعة مباني سكنية اسمه يك تشيونغ بيلدينج، أو أشهرها يك تشيونغ بيلدينج. الناس فجأة من السياح والمصورين بسبب حجمه وشكله المهيب قرروا أن يسمون هذه المنطقة وتحديدا هذا المبنى اللي هو اسمه يك تشيونغ بيلدينج سموه مونستر بيلدينج، لدرجة أهل البلد استووا يعرفون يوم حد بيبي يسألهم وين مونستر بيلدينج يعرفون شو قصدهم، ويعرفون يجاوبونهم ويدلونهم حتى.
2: حلو.
3: هذا المكان صراحة يعني تحس أنك تشي في في في فيلم وانت واقف أمام هاي المباني الشاهقة وتأخذ لك الصورة. خطير خطير خطير خطير المكان، موجود في هونغ كونغ، أحد أكثر المجمعات السكنية شهرة في العالم، ولقبه طبعا جاء بسبب كثافة المباني والشقق المتراصة بشكل مذهل. فسجلوا عندكم، سيفوا عندكم هذا المكان، اسمه مونستر بيلدينج، وإن شاء الله يعني بتشوفون صور في صفحتي في انستغرام وانا متصوره عند المونستر بيلدينج.
2: بس انا عندي فضول الحين، ليش اسمه مونستر بيلدينج؟
3: مونستر بيلدينج لان البنيان شاهق في طوله، فانت توقف تحس شيء يعني وتشوف المباني متراصه بشكل كبير جدا، كل مبنى حذال الثاني، وهذا المبنى اطولهم، فانت من توقف وتاخذ الصوره صدق تحس شيء المنظر مهيب، فسموه مونستر بيلدينج.
2: ما شاء الله ما شاء الله، معلومة حلوة والله. يعني أكيد دائما في كل المدن دائما تعرفين في أماكن تتميز، يعني مثلا أتذكر في دولة من الدول يوم زرتهم كان انعرف المكان بسبب مجسم غودزيلا، عرفتي؟ فانعرف المكان هناك بأكيد مجسم غودزيلا، وعلى فكرة مو بهالمجسم الضخم، هو مجسم صغير، ولكن خلاص انعرف أن هذه منطقة غودزيلا. فأحب هاي الأماكن اللي خلنا نقول يكون لها مسمى خاص لها، عشان أنه شيء مميز في هذه المنطقة فتم تسميته عليه.
3: حلو جميل، وإن شاء الله يعني أي معلومة بتكون عندنا بنشارككم إياها. بس وين كانت هاي المنطقة؟ غودزيلا؟
2: غودزيلا كانت في اليابان، في طوكيو.
3: في اليابان،
2: جيرانكم يعني. خلصي من هونغ كونغ وسيري اليابان.
3: لا لا بس
2: أو نشتقنا لك، تعالي
3: ردنا في الاستوديو. لا هاي يبالها سفرة غير، هاي يبالها سفرة محترمة يعني طويلة، الواحد سيستكشف فيها اليابان إن شاء الله. عموما في الفقرة الجاية بنكمل حديثنا، بنتعرف على تفاصيل أكثر إن شاء الله، خلكم متواصلين يانا.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.
1: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذا استخدم إي أند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة، هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن سعيد يفتتح منشأة كيرنو إنتربرايزز في واحد دبي للسيليكون. نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلاً.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز افتتاح المقر الرسمي والمنشأة التصنيعية الأولى لشركة كيرنو إنتربرايزز في واحد دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في مجال المعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز. وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المنشأة الجديدة واطلع على خطوط الإنتاج المتقدمة ومراحل التجميع والفحص وضمان الجودة، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التي تطورها الشركة في مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخوادم المؤسسية وأنظمة التخزين. واستمع سمو إلى شرح حول المصنع الذي يعد الأول من نوعه لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة الإمارات، وإسهام الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزا للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المعرفي. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 12 من دور انعقاده العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي لعام 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة سدرة المنصوري رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي ومواكبة التطورات العالمية. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها. كذلك تمكن الوزارة عن طريق هذا القانون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق تنظيم الحصول عليها داخل الدولة والاستفادة منها. وعندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية، فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل والمحاصيل الزراعية التي حافظ عليها المزارعين وتوارثوها عبر الأجيال.
0: من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لا تزال ترى أن هناك مهام أخرى يجب إنجازها وأمور أخرى يجب التعامل معها فيما يتعلق بإيران. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو. ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن البلاد تسابق الزمن لإنقاذ المصابين والمحاصرين وسط استمرار الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 138 هزة حتى ظهر الأمس، مما دفع الحكومة إلى إعلان عدة مناطق بينها ولاية لاغويرا مناطق مانكوبا، وأشار إلى تضرر ما لا يقل عن 336 مبنى بينها 8 مستشفيات أخلي بعضها مع وصول فرق إنقاذ دولية للمشاركة في عمليات الإغاثة، داعيا مواطني بلاده إلى التبرع بالمواد الإغاثية في مراكز التجميع. أصيب 4 أشخاص على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان. في الأثناء ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1155 حالة، منها 304 حالات وفاة. وبحسب بيانات حكومية أعلنت بالأمس، يمثل هذا الرقم إجمالي الحالات المؤكدة حتى الأربعاء وفقا لتقرير عن الوضع يوثق الحالات المسجلة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن على إيقاع الحسم في مونديال 2026 تتواصل الإثارة من الملاعب الأمريكية، حيث تختلط فرحة التأهل بقلق الحسابات الأخيرة، وتبقى كل دقيقة قادرة على قلب المشهد. وحتى الآن تشير النتائج المباشرة إلى تعادل تركيا مع الولايات المتحدة هدفين مقابل هدف في الشوط الثاني.
6: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفضل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أوسع لحجم البطولة، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن كأس العالم 2026 كسرت الرقم القياسي للحضور في تاريخ المونديال، بعدما تجاوزت الرقم السابق المسجل في نسخة عام 1994 التي شهدت حضور نحو 3.6 مليون متفرج. وفي الختام نقول: لا يبدو أن المونديال قد يهدأ، فكل صافرة بداية تحمل معها قصة جديدة، وكل نتيجة قد تفتح طريقا أو تغلق حلما. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN
3: الخليجية 1009.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت

0: 34-45، وأخيراً الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: دخلنا وياكم ساعة الثانية من أوتو على هو الخليجية 1009. تحية طيبة نوجهها لكم جميعا، وويك أند سعيد يا رب لكل من يسمعنا ويتابعنا. خلونا نرجع ننتقل لعهود في هونغ كونغ، وآخر يوم أكيد من هذه التغطية. عهود صراحة يعني أحب أشكرك بالنيابة عني وعن مستمعينا على المجهود الجبار اللي يعني عشتوه، خلنا نقول خلال هذا الأسبوع. يعني أكيد استمتعتوا بالوجهات اللي سرتوا لها، ولكن عيشتونا كل التجارب اللي خفتوها خلال هذا الأسبوع، فيعطيك العافية أنت والتيم المتواجد وياك.
4: الله يعافيك يا عبد الله، ويسعد صباح مستمعينا اللي يسمعونا. وهذا يعني هذا دورنا نحن كإعلاميين، وإعلامي محب للسفر بعد كومبينيشن خطير الصراحة.
3: نعم.
4: فبالتالي أعتقد كنت في المكان الصح بنقل هذه المعلومة، وإن شاء الله يعني أكون كفيت ووفيت بالتفاصيل، وحاولت أني أبسطها بشكل كبير جدا. وأنا اليوم موجودة هنا عشان أؤكد لكل من سيقرر زيارة هونغ كونغ، هونغ كونغ تراها مناسبة للعوائل، مناسبة للشباب، مناسبة للأصدقاء. حلوة التجربة أنكم تكونون تغيرون جو، تستمتعون في بلد كهذا البلد الآسيوي، في هذه المنطقة الحيوية جدا، أو في هذه الحيوية جدا المدينة المعاصرة، لكن اللي ما زالت محافظة على جزء من تاريخها وثقافتها وحضارتها. فإن شاء الله تكونون كلكم استمتعتوا ويانا بهاي التفاصيل. اليوم جدولنا تمشاية خفيفة حلوة لطيفة في أجواء هونغ كونغ، يعني كأن خلاص بريك، اللي يبغى يتسوق، اللي يبغى يشتري، اللي يبغى يسوي كل اللي في خاطره، هذا وقت اليوم.
3: أكيد أكيد عاد اليوم يعني أظني عهود شوبينج بامتياز، آخر يوم
4: شوبينج بامتياز، بس لازم أحاسب على الوزن.
3: أنت من جماعة اللي يوم تأخذين الشنطة من دبي تأخذينها يعني مليئة بالأغراض، ولا لا تحسبين حساب إن بتتشرين هناك؟ عهود يا عهود، أتوقع انفصل الخطوة وفقدنا الاتصال. بنرجع نتابع أكيد يا عهود بعد شوي على هو الخليجية 1009 ببرنامج O2. عبد الله المهيري وياكم من استديو الخليجية 1009، وعهود الخلاني مباشرة من هونغ كونغ.

0: أيدال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر النخالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجوكم

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: مع بوتم كل حوالة تحولها تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. ارسل الأموال حين مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 ورجعنا شبكنا ويا عهود. يا سلام عهود يا عهود. يعني أول شيء كنت أسأل
3: عهود رجعت لكن والله يعني
2: هي قولي
3: هي
2: خبرينا.
3: كنت أبغي أقول أن أنا راجعة بس ترى عندي معلومات وايد حلوة بس بعد ما أنت تسألني.
2: حلو. أنا كنت أسأل سؤال قبل لا ينقطع الاتصال بيننا. كنت أسألك أنت من جماعة اللي تاخذين خفيف من دبي وتسيرين هناك تسوين شوبينج ولا الشنطة تكون ثقيلة أساسا وهي طالعة من البلاد؟
3: على حسب الوجهة. في وجهات أطلع ثقيلة من البلاد الصراحة
2: من البرد يمكن؟
3: وفي وجهات لا ممكن يعني أخفف لا حتى في الصيف صيف وشتاء ما يفرق عندي.
2: أيوة.
3: ساعات أطلع من البلاد شناطي ثقيلة يعني خاصة إذا كنت من يعني سايرة مثلا وجهات أنا أوردي معتادة عليها فخلاص أعرف أن مثلا أنا شارية الأشياء من هني موجودة بعد الستوك موجود في البيت فممكن أتنازل يعني ما أشتري منها. لكن إذا وجهات جديدة في بعض الأحيان ممكن أخفف. كنت أقول مرة على الهواء أن في سفرة قررت أني أسافر فيها إلى بالي سنت والشنطة خالية يمكن عندي بدلة ولا بدلتين.
2: حلو.
3: وهناك عد ما قصرت.
2: كافو عليك كافو عليك. زين شو بغيت تخبرينا عهود؟
3: أوكي بغيت أخبركم بأن تذكر يوم تكلمنا عن مضمار هابي فالي للخيول اللي زرناه؟
2: هي نعم. هذا
3: المعلم احنا زرناه وفعلا يعني هونغ كونغ من الدول المشهوره جدا في سباق الخيل لكن عدد الخيول في هونغ كونغ اقل من 2000 حصان.
2: واو.
3: لكن سباقات الخيل تجذب ملايين الزوار سنويا وتعد من اكثر الرياضات شعبيه في المدينه لك ان تتخيل.
2: واو واو.
3: انزين الترام اللي البارحه ركبته انزين ترام هونغ كونغ يعمل من عام 1904
2: ما شاء الله
3: وما زال ينقل الركاب يوميا الينا اليوم. نعم نعم نعم. وهونغ كونغ فيها مطاعم حاصله على نجمه ميشلن باسعار بسيطه جدا مقارنه بمعظم مدن العالم. فعلا انا جربت هذا الشيء في مطعم حاصل على ميشلن يمكن 9 مرات على التوالي
2: ما شاء الله.
3: تخيل والاسعار كانت وايد مقبوله. نعم عندهم حتى هي تدري ان عندهم محل ايس كريم حاصل على نجمه ميشلن عنده اكثر عن نجمه ميشلن
2: ايس كريم. واو
3: ايس كريم.
2: واو.
3: نعم
2: واو واو هذا الشيء يعني يعطينا مجال
3: انا يعني على كثر
2: قول يا عهود اسمعك
3: اقول على كثر ما شفت وعلى كثر ما اكتشفت لكن بعده يعني هناك وايد اشياء يعني الواحد يقدر يكتشفها وعلى كثر ما صورنا على كثر ما ان في اشياء للاسف يعني ما قدرنا نصورها لكن تعرف يوم تكون سريع في ترقلك.
2: نعم.
3: وايد وايد اشياء يعني يمكن انا انتم اللي شفتوه هذا شيء بسيط من الاشياء اللي انتم بتعيشونها شخصيا.
2: اكيد اكيد. ان شاء الله تعالى عهود في محطتنا القادمه خلنا نقول بنسوي الراب اب وتقييمك للاماكن اللي زرتيها. خلنا نقول انت كعهود الترافلر شو التقييم للوجهات اللي سرتي لها وبيكون ختام اكيد رحلتنا وياك لهونغ كونغ ان شاء الله في محطتنا القادمه.
0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية. الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء يعرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بأعماركم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة حكيم الأمة
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: சோ اوكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: عشنا رحلة ممتعة صراحة خلال هذا الأسبوع ويا عهود الخولاني اللي أبدعت في وصف كل الأماكن اللي زارتها في هونغ كونغ. وعهود وصلنا وياك الحين لمرحلة الراب أب والتقييم ككل لسفرة هونغ كونغ اللي كانت على مدار أسبوع. خبرينا تقييمك عهود.
3: أوكي بشكل عام بشكل عام أعطي الوجهة 8.75 من 10.
2: حلو، وايد حلو
3: الوجهة، وايد حلوة، وايد وايد وايد حلوة. بس يعني يمكن أنا الحين بتكلم عن نفسي، يمكن كنت أحتاج وقت أطول عشان بعد أكتشف أشياء أكثر فيها وأتعرف عليها. فهذه الميسينج بوينت، مش لأنه في شيء ناقص في هونغ كونغ، لكن أنا وقتي ما كفاني لأنه مرتبطة بعمل، فوقتي ما كفاني أني أكتشف كل شيء موجود فيها. عشان كذا أنا أقولكم أنتوا يوم بتون بتشوفون وايد أشياء فيها. صح أنه في أشياء توضع في رأس القائمة لازم تشوفونها بدون تفكير، لكن هناك بعد وايد أشياء أخرى ممكن أنكم تشوفونها وتستمتعون فيها. فهاي الدرجات الناقصة اللي هي تقريبا 1.25 من المفقودة، هذه المفقودة لأن أنا جدولي ما كفاني.
2: نعم.
3: لكن الوجهة وايد حلوة، طبيعة موجودة، بحر موجود، دلافين موجودين، أكل كانتينيسي موجود، عالمي موجود، انترناشنال موجود، عربي موجود، البنيان جميل، المباني جميلة، الشعب على فكرة لطيف. يمكن يعني تحسون في بعض الأحيان فيهم شوية جمود، لكن هم هذا طبعهم، هذا هو طريقة، هاي هي طريقة تعاملهم.
2: أكيد.
3: بيخدمونكم أكيد. على فكرة بيخدمونكم باللي بتطلبونه. فنعطيكم كل التفاصيل على أساس تكون الصورة واضحة، وإن شاء الله يعني تقييم يكون عادل. والمرة اللي جاية يوم أي وأطول فيها أقولكم التقييم بيكون 10 من 10 أكيد.
2: أكيد.
3: فهذه يمكن بعض التفاصيل، لكن أنا أقولكم كل شيء تحصلونه اللي يحب الكافيهات هنا، حتى في كافيهات محصلة على نجم يعني فايزين بجوائز مختلفة على مدار سنين مختلفة.
2: هنا
3: أيضا عندكم المطاعم العربية، المطاعم الانترناشنال، الفاين داينينج حتى موجودين بكثرة في هونغ كونغ، المحلات، محلات تجارية أيضا موجودة. كل شيء كل شيء كل شيء، يعني صراحة بقصر وأنا أتكلم وما أبغي أنسى شيء وعقب يطوفني وأكون مقصرة. لكن يعني الحين وأنا أكلمك أنا واقفة في الشارع وأشوف منظر خيالي، صدقا خيالي، ترامات، حافلات، سيارات، تكاسي حمراء، شعب يمشي على رجليه، محطات قطار، محلات مختلفة على مد البصر، البنيان مرتفع بشكل كبير جدا وشاهق، البحر على يساري. شا أقول لكم، بقصر وأنا أتكلم.
2: لا
3: حلوة الوجهة، وتحديدا يا عبد الله تحديد لمحبي الأجواء الآسيوية.
2: نعم نعم نعم، صراحة عهود يعني كفيتي ووفيتي، يعني يعطيك صحة والعافية. وظني طول الأسبوع وأنا أقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن على الوصف الدقيق اللي عيشتينا كل المناظر اللي تشوفينها، يعطيك الصحة والعافية. أيضا نوجه كل التحية لزملائنا المتواجدين وياك بعد، كل الجميع ما قصر لي أكيد إخراج وخلنا نقول تنفيذ هذه التغطية المباشرة من هونغ كونغ. يعطيك ألف عافية عهود، ما قصرتي، واستمتعي بما تبقى من هذه السفرة، ونشوفك على خير يا رب عندنا هني في دبي، وترديننا بالسلامة يا رب.
3: الله يسلمك، شكرا لك يا عبد الله، ومع ألف ألف سلامة لكم.
2: إذن يعني عهود يعطيها الصحة والعافية كانت ويانا بهذه التغطية، ونحن مكملين وياكم أكيد بي أو تو على هو الخليجية 1009. شو عندنا اليوم؟ عندنا بعد شوي ومع بداية ساعتنا القادمة أخبركم تفاصيل مسابقة مميزة، وأكيد كل هذا وأكثر بي أو تو على هو الخليجية 1009. ويا صباح الورد للجميع.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها، كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع. تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآن. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في مصر ضمن عملية الفارس الشام 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس الفرداو. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

صباح الورد للجميع، وهذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بـ O2 على هو الخليجية 1009، ويا صباح الورد للجميع. طبعا خلوني أخبركم عن ليلة مميزة تنتظرنا في بيت ذا هيت بالموسم الخامس، وعشاق الأغنية الخليجية بيكون موعدنا ويا طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 25 يوليو في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. طبعا نقدر نحجز تذاكرنا من خلال بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. يا مرحبا الساعة بالجميع، واليوم بيكون عندي آخر متأهل لمسابقتنا المميزة من The Luxury Closet اللي قدمون لكم فاوتشر بقيمة 5,000 درهم تقدرون تشترون اللي تبونه من Luxury Closet. وخلوني أخبركم عن التخفيضات اللي تنتظرنا على الحقائب الفاخرة المستعملة بحالة ممتازة بأسعار أقل من 2,500 درهم من التاريخ 25 يونيو إلى 29 يونيو في متجر The Luxury Closet الموجود في كيو إيست مول الجوز. تقدرون أكيد تحصلون على الحقائب الفاخرة المستعملة من علامات عالمية، شرات لوي فيتون، ديور، غوتشي، برادا، إيف سلوران، وجميعها بأسعار تقل عن 2,500 درهم. اللي يبغى يتأهل وياي لأن السحب بيكون اليوم، وبعد شوي بنسحب على اسم المتأهل واسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه القسيمة. كل اللي عليكم طرشولي اليوم جمعة، وأحب أسهل الأمور، طرشولي Luxury Closet مع أسماءكم على رقم الاسماس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، أكيد عبر الرسائل النصية المجانية، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: يعني اليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندنا الفائز اللي بيفوز بأكيد السفرة للولايات المتحدة الأمريكية أو 20,000 درهم كاش. تابعونا على السوشيال إن شاء الله تعالى، وأكيد تابعونا على @الخليجية 1009 عشان تعرفون كل اللي تأهلوا ويانا وفازوا في الأيام الماضية. أكيد بيتم خلنا نقول السحب بين كل هذه الأسماء للفوز بهذه الجائزة، وأكيد يعني تجربة من العمر بتكون، يا أما السفرة يا أما 20,000. اثنينتم حلوين، اثنينتم حلوين، وتستهلون دايما كل الجوائز القوية وتستهلون لونها. أكيد هذه كانت مسابقة وجهة الجماهير. زي جماعة الخير، أرجع أذكركم بأن من شوي أطلقت وياكم مسابقة مميزة جدا لذا لوكجري كلوزت، اللي يعني هي المنصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لإعادة بيع المنتجات الفاخرة، وتأسست عام 2012. عندهم متجر رئيسي في كيو إيست مول في منطقة الجوز، يعني 5 دقائق بس من مول الإمارات. يوفرون قطع مستعملة من أشهر العلامات التجارية العالمية بما في ذلك الويفيتون، شانيل، إرمس، ديور، جوتشي، برادا، وإيف سالوران، وأكيد العديد من البراندات العالمية. فهذا شيء يخلي الفخامة في متناول الجميع بسعر أقل بوايد من السعر الأصلي، مع تشجيع الاستدامة والأزياء الدائرية، ويتم التحقق أيضا من أصالة كل قطعة بدقة متناهية من قبل فريق الخبراء المتواجد هني في دبي، وهذا الشيء يضمن لكم تسوق بثقة تامة. أرجع وأذكركم بيكون عندنا الأوفر اللي هو تخفيضات على الحقائب الفاخرة مستمر إلى 29 يونيو. الشنط بتكون بأقل من 2500 درهم. بعد شوي إن شاء الله نسحب على اسم المتأهل الأخير اللي بينضم للمتأهلين الآخرين، وبنفس الوقت بنسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بفاتشر بقيمة 5,000 درهم من لوكجري كلوزت. تقدرون تستمتعون وتاخذون الشنطة اللي تبونها، وإذا لحقت الأوفر بتاخذون شنطتين بدل الشنطة الوحدة. حظ موفق شر لكم جميعا. بعد شوي إن شاء الله نسحب على اسم المتأهل ونسحب على اسم الفايز.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة العتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: وجهة الجماهير برعاية أستر فارمسي، وخلونا نضاعف فرصنا في الفوز بالتذكرة الذهبية المتاحة في جميع الفروع يوم نتسوق من أستر ونمسح رمز الكيو آر. تبدأ عافية عائلتنا من أستر فارمسي، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية لمنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة. بتلاقي كل اللي تحتاجه تحت سقف واحد. خلونا نزور أقرب فرع من أستر فارمسي اليوم.
1: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
5: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
6: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
1: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
0: البروفيسور أحمد الشامسي.
2: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
0: سعادة جمال بن حويرب.
3: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
0: شريف بشارة.
4: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
0: كابتن طيار خلفان المزروعي.
7: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
0: سعادة مشعل جلفار.
8: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم مؤشر استراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: الدكتور مهند الوادية.
9: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
10: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة. الجو جوكم.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: وجهة الجماهير برعاية رؤية، مصرفك اللي تتمنى. مع مصرف رؤية استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤية. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابك وحول الأموال وأدر أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤية ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق شروط والأحكام.

0: سجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يعني هذا الأسبوع والله العظيم كان أسبوع سريع جدا جدا جدا بالنسبة لي، مو بمصدق أنه وصلنا لنهاية الأسبوع ويوم الجمعة. جمعة مباركة يا رب لكم جميعا، استمتعت جدا بتواجدي وياكم بالفترة الصباحية، ومكمل وياكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ببرنامج أوتو لما ترجع لنا بالسلام إن شاء الله تعالى عهود وترجع تستلم البرنامج. إنزين يا الوقت الحين أنه نعرف منو المتأهل الأخير اللي بيدخل ويانا للسحب، وأكيد أتكلم عن مسابقة لوكجري كلوزت. يعطيكم صحة والعافية كل اللي شاركونا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. شباب وبنات ما شاء الله ما قصرتوا، يعطيكم صحة والعافية. خلنا نشوف الحين منو بيتأهل ويانا لأكيد هذه المسابقة، من سيتأهل يا ترى؟ نقول المتأهل الأخير هو حميد محمد العليلي. حميد يا حميد، أنت الحين انضميت للمتأهلين، وخلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ السحب الحين ونشوف من سيفوز بقسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة لكم من لوكجري كلوزت. خلوني أذكركم بلوكجري كلوزت، وأذكركم أن تقدرون تزورون متجرهم الرئيسي وتشترون حقائب يد مستعملة من براندات عالمية لوي فيتون، ديور، غوتشي، برادا وإيف سلورا، وكلها بأقل من 2500 درهم. هذه المجموعة تم اختيارها بعناية فائقة من بعض أشهر العلامات التجارية الفاخرة، ومتوفرة حصريا في المتجر الرئيسي في منطقة الجوز. العرض حصري مستمر لين 29 يونيو في متجر The Luxury Closet الرئيسي في كيو إيست مول الجوز. منو الفائز ويانا عبدالله؟ نقول مبروك لمنو، فاوتشر بقيمة 5000 درهم. والله حلوين حلوين جدا، مبروك يا عنود علي الشامسي. عنود يا عنود، ألف مبروك عنود علي الشامسي، فزتي ويانا بهذه القسيمة بقيمة 5000 درهم من The Luxury Closet. هابي شوبينج عنود. إن شاء الله تعالى أكيد قسم الجوائز بيتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. ويكند سعيد للجميع وبقية يوم رائع جدا أتمناه لكم، وأنا أرجع أتلاقى وياكم إن شاء الله تعالى صباح الاثنين بـ O2 من الساعة 7 صباحا. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: وجهة الجماهير برعاية بوتم، وكل تحويل تبعثه للبلد طبعا اللي تباه يقربك أكثر من المكافآت النقدية وأسعار التحويل المعززة والجوائز الكبرى اللي احتمال كبير تغير حياتك. فقط أرسل الأموال وبتحصل على فرصة للفوز في كأس العالم، أكيد مع بوتم الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر اللي هم الجماهير. بيكون هنالك استرداد نقدي عند تحويل الأموال للدولة اللي تلعب في هذا اليوم، يعني مو بس الدول اللي تلعب، لا أيضا الدولة اللي تلعب بهذا اليوم. فأكيد مدة العرض بتكون من 11 يونيو إلى 27 يونيو، وبيكون الأدوار الأقصائية سعر تحويل معزز لمدة 90 دقيقة، سعر تحويل معزز لكل الدول ولكن فقط وقت المباراة. مدة العرض من 28 يونيو لين 19 يوليو، وأكيد بيكون عندنا البطولة الكاملة اللي هي سحب الهاتريك، بحيث أنه تقدر ترسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة وبتحصل على فرصة للفوز ب 100,000 درهم، سحبات أسبوعية بقيمة 6,000 درهم في الأسبوع، كل ثلاث تحويلات تساوي فرصة واحدة للدخول في السحب. مدة هذا العرض بيكون من 11 يونيو إلى 19 يوليو. نقدر نرسل الأموال الحين وأكيد نكون من ضمن المشاركين، وحظ موفق للجميع.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية ضمن عملية الفارس الشام 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي بالأمس، ستستمر ليوم إضافي. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيه.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: نبدأها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على مسمن إبعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي،
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
3: 100%
2: خليجية. 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شكرا.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني، إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: سورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكد معالي دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإعلان عن دار الفنون أبو ظبي يشكل محطة جديدة في مسيرة المشروع الثقافي الإماراتي، ويعزز مكانة العاصمة بوصفها مركزا عالميا للإبداع والثقافة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. أجلت اليابان أكثر من 2 مليون شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ماكيلا اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-37.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة،
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين،
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين، يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار،
2: ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا، تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، ننشأ أول معرفتنا وتكوينها بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها، يا سلامي على راعي البيوت الكبار لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين، طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه،
2: أحسب إني على الدنيا طويل المزار لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم، أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والايام للعاقل عبر، القصه الوافي يموت ولا يخون، وان الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفع القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
7: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه 1009.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هنا.
1: وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، حيث تأتيكم خطبة اليوم تحت عنوان آفة المخدرات. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي، ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله، الحمد لله الذي أحل لعباده الخيرات والطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمخدرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن الله تعالى شرع شريعته السمحة لعباده رحمة، فحفظ بها دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. ومن أخطر ما يعصف بذلك كله المخدرات، فهي سم قاتل. نعم، سم قاتل وداء عضال، من استسلم لها أوردته المهالك حتى يصير نسيا منسيا. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد لمن يتسبب في هلاك نفسه بتعاطي ما نهاه الله عنه، يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه، أي يتناوله، فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمخدرات يا عباد الله من أخطر السموم، فالعجب كل العجب ممن يبخل بماله على أهله وبنيه ثم ينفقه راضيا على ما يهلكه ويرديه، فكيف يكون جوابه بين يدي الله يوم يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فهل أعد لذلك السؤال جوابا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يطفئ نور عقله الذي أكرمه الله جل وعلا به؟ قال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب لمن يشتري بماله ما يفسده. وكيف يسلم للمخدرات زمام نفسه فيصبح من الخاسرين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، قد استحوذت عليه فأنسته ذكر الله، وألقت على أسرته أثقال الشقاء والعناء، وأورثتهم الهم بعد السعادة والعداوة بعد المحبة.

والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالحذر الحذر يا عباد الله، فإن العاقل لا يسعى إلى هلاك نفسه وسوء سمعته وذهاب ماله وضياع أولاده وتفكك أسرته. وقد بلغه قول نبيه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. عباد الله، إن الأسرة هي الحصن الحصين والملجأ الأمين، فإذا لم يجد الأولاد في البيت قدوة تجذب أرواحهم ومودة تغمر قلوبهم وحوارا يشبع عقولهم، تعلقوا برفقاء السوء، تعلقوا برفقاء السوء، والرجل على دين خليله. ألا فتعاهدوا أولادكم، راقبوا سلوكهم، أنصتوا إليهم، املأوا فراغهم، وابذلوا وسعكم في توعيتهم، فإنهم والله أمانة في أعناقكم ووديعة عندكم، والوقاية خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الوقاية من المخدرات مسؤولية مشتركة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أجل ذلك رفع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، فلنتعاون معه بوعي ومسؤولية، ومن ابتلي بتلك الآفة فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والعلاج ممنوح، وفي الإقلاع حياة جديدة ونجاة في الدنيا والآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.

0: سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك. اللهم كن له عونا وسندا. اللهم كن له عونا وسندا. اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

اوكي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وهكذا ايها المشاهدون والمستمعون الكرام، نقلنا لكم شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي، سائلين الله لكم دوام التوفيق. والان نعود اليكم الى الاستوديوهات لمتابعة بقية برامج. نعود اليكم الى الاستوديوهات لمتابعة بقية برامج.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرا وتعيد، حولها الاذكار روايات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وانا اقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها قدرها، ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هولة إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حمولة من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله
0: أشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية.
3: بوليفار
4: بوليفار
3: بوليفار
0: على الخليجية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء لتواصل معكم إلى ما قبل الرابعة مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم عبر 4000 دول صالات وعلى الخليجية على 1009. اليوم أيضا نتابع مجموعة جديدة من موضوعاتنا في ختام هذا الأسبوع، بداية إجازة نهاية الأسبوع، إن شاء الله تكون إجازة سعيدة لكل مستمعينا. فائز جديد ينضم إن شاء الله اليوم إلى مجموعة من الفائزين ومن خلال تواصلكم على الخليجية. أعود أولا إلى مسجاتكم، وأول من راسلنا اليوم عبير، مساك الله بالخير يا عبير، تقول في حكمة اليوم: لولا المواقف لظننت أن الجميع أصدقائي. شكرا لك وأيضا لكل مستمعينا. إلى موضوعنا الأول وانطلاقتنا الأولى، ومن خلال جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.

ما هي أكثر الساعات التي تكون فيها في قمة نشاطك، الساعة اللي تعتقد فعلا بأنها من أكثر الساعات خلال اليوم، خلال 24 ساعة طبعا؟ وأحيانا هذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر حسب طبيعة الحياة اللي يعيشها أو حسب العمل أو المهنة اللي هو فيها. فبالتالي يا ترى أكثر الساعات اللي ممكن تكون فيها نشيط، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم عن طريق الـ SMS على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: جرين تي.
1: لازلنا متواصلين من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية عود إلى مسيداتكم. ومن خلال تواصلكم أمل أحمد، حياة الله يا أمل، تقول مساء السعادة والأمل والتفاؤل والاستبشار، وإن شاء الله دائما وأبدا. شكرا لك أمل أحمد. والحسب احتياجاتنا الأشياء تكون قيمة الأوقات، وتقول لأبا دائما يعني كل وقت وفي أي وقت ممكن. شكرت يا أمل. أيضا كذلك عندي هزاع الشحي، حياك الله يا هزاع، يقول ما بين 9 و 11 الصبح. شكرا لك يا هزاع. أيضا كذلك منم، مساء الخير ونور السرور. أجمل الأوقات هي دائما الصبح، أول الصبح. شكرا منى. أمل الشحي، حياة الله أختي أمل الشحي، تقول مساء الخير، الصبح أحلى وقت. طيب، هناك أوقات مميزة يمكن عند البعض.

0: ممكن نسميها أوقات ذهبية، يعني هو من الأوقات اللي تشوف أنه فعلا وقت مميز خلال يومك خلال 24 ساعة. ولذلك أنا أسأل مستمعين اليوم، يا ترى ما هو هذا الوقت المميز خلال يومك اللي تقول في كل الأيام سواء كان في ويكند أو ويك داي أكيد أنه يعني يكون وقت بالنسبة لك هو وقت من الأوقات المميزة، سواء صباحا ظهرا عصرا مساء. طبعا كل واحد يختار على حسب ما يرى في حياته. طبعا أيضا الراغبين في مشاركة مشاركتنا في هذا الموضوع، أو عندكم خيار آخر، هو الخيار الآخر وهو من خلال كتابة منتزه الخيران مع أسماءكم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 للحصول على تذاكر هذا العرض المسرحي اللي بتحدث عنه بعد قليل خلال هذه الساعة، اللي بيكون في 3 و4 يوليو من خلال طبعا مفاجآت صيف دبي. إذن كتابة منتزه الخيران مع أسماءكم الراغبين في الحصول على تذاكر دخول هذه المسرحية، وإضافة إلى موضوعنا ما هو أكثر وقت يعتبر بالنسبة لك هو وقت مميز خلال 24 ساعة.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
3: عبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: إذن في انتظار مسجاتكم على 4000. أحمد تحياتي لك وإن شاء الله يومك سعيد. يقول أنت بالنسبة لك شو الوقت اللي أنت ترى، يعني يقول شو أحسن وقت بالنسبة لي أنا، الوقت اللي أنت تراسلني فيه وأنت وكل مستمعين. في انتظار تواصل.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى الفدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: الاوقات والساعات، ونحن نختار دائما ما هو الوقت الانسب في 24 ساعة. ما هو اجمل يوم او وقت في يومك؟ ما اسمعكم على 4000.

0: جرين تي.
1: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا، ولا شك بأن اختيار الوقت المناسب وتنظيم الحياة اليومية وإيقاع الحياة اليومي، هذا الشيء يجعل الإنسان في صحة وعافية ونجاح وقدرة على أن يرتب الحياة بشكل صحيح. لأنه أحيانا تختلط الأوقات، أحيانا ممكن تكون هذه الأوقات غير مرتبة فتكون الحياة غير مرتبة، فيكون الإنسان ليس مثل لديه وجبات اليوم بأوقاتها الثابتة، الرياضة أكيد أنها لا تكون موجودة بالشكل المناسب، اختيارات الحياة عموما لا تكون صحيحة. ولذلك هذه المسألة هي مسألة صحية أن يرتب الإنسان الوقت ويعرف تماما ما هي الأوقات المميزة خلال اليوم. عندي أمل أحمد تقول بكل تأكيد في كل الفصول وحاليا في الصيف قبل المغرب شوي، وشكرا لك. ودائما تقول يعني الصبح أيضا مهم، ليش؟ لأنه هو تواصل مع الذات أول الصبح قبل مواجهة العالم الخارجي، وبالتالي يكون إنسان في أجمل الأوقات. عبير تقول بالنسبة لي نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وكذلك أيضا نهاية رقم 2 تقول قبل النوم وقت إغلاق ملفات التفكير واستدعاء الهدوء واستدعاء الاسترخاء. شكرا لنهاية رقم 2، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. وقت مرتب، حياة سعيدة.
0: بيتي ساعتي.
1: طيب نبدأ بالمسألة الأولى، اختيار الأوقات المناسبة لحياتنا والأوقات الذهبية هي مسألة مهمة، لأنه أحيانا كل شيء يرتبط بالوقت، العمل مرتبط بوقت، الأسرة، العلاقات الأسرية، العلاقات الخاصة بأصدقائنا، بكل تفاصيل الحياة مرتبطة بالوقت، حتى في قراراتنا الحياتية، لأنه يقال بأنه اختيار الوقت المناسب هو الذي يجعل الإنسان يتخذ القرار والإجراء الذي يراه مناسب في هذا الوقت. وبالتالي دائما على الإنسان أن يحدد أولا إيقاع الحياة اليومي. هذا الإيقاع يطلب من الإنسان ما يسمى بالمهام التحليلية، القرارات الصعبة في ساعات الصباح الأولى، بينما يفضل أداء أي مهام روتينية في فترة ما بعد الظهر. ليش؟ لأن التحليل واتخاذ القرارات الصعبة في حياتنا أحيانا تحتاج إلى صفاء ذهن، وليس أفضل من ما بعد النوم أن يكون إنسان مع نفسه يرتب هذا اليوم وحتى يرتب الأسبوع، يمكن حتى أبعد من ذلك. يقيم دائما الحياة من حوله، لأنك أنت تقيم كيف يمكن لي أن أرتب وقتي، فبالتالي ما هي الأشياء الاحتياجات الأساسية، كيف يمكن أن أرتبها بالشكل الصحيح، كيف يمكن أن أصل إلى مرحلة أنه لا يكون هناك وقت ضائع دون أي هدف. التخلي عن العاطفة اللحظية هي مسألة علمية تماما، حتى تكون تصل إلى يعني مسألة أن تصل إلى الأوقات اللي تكون يعني تقول 24 ساعة عندي ذهبية حتى وقت النوم. فبالتالي التخلى عن عاطفة اللحظية هي أنه تحاول أن لا تجعل العاطفة هي التي تتحكم في أوقاتك، وهي التي تتحكم في طريقة إدارتك لحياتك، لأنه هنا لن يكون هناك نتائج كما تتمنى وتريد. طيب هناك الكثير من الأشياء التي تجعل الإنسان يختار هذه الأوقات يرتبها، وبالتالي يصل إلى مرحلة شو أجمل الأوقات في حياته. هذه الأوقات الأجمل يقال أو سؤال ما هي؟ هي الأوقات التي فيها الإنجاز والإبداع والعمل، هي اللحظات التي تصل فيها في نفسك إلى الراحة والتأمل، هي اللحظات السعيدة التي تجد فيها متعة الساعة واليوم وراحة البال والنشاط والتجديد. هذه الساعات يحددها البشر على حسب كل منهم، على حسب طبيعة العمل، طبيعة الحياة التي يعيشها. طيب إذا أردنا أن نقسمها كيف ممكن نقسمها؟ نقسمها وقت للعائلة بأنه

0: الذي تخزن الذاكرة أنت تصنعه، فصنعك لواقع اليوم هو الذي يصنع ذاكرة الغد التي تستدعي هذا اليوم. وبالتالي خصص وقت لنفسك، اصنع ذكريات واقعية حالية، اصنع الحدث حالي واقعي يكون في الغد نتذكره بسعادة وبابتسامة. قدر بأن لديك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤديها. قسم وقتك بالشكل الصحيح، تصل إلى النجاح الكبير والإيجابية الرائعة التي تحسن جودة الحياة والتي تجعلنا قادرين دائما وأبدا على أن نكون سعداء ونستكشف كل الأوقات المثمرة في حياتنا، فتكون هذه الأوقات هي سبب من أسباب سعادتنا. وهذه السعادة هي التي توجد في حياتك الفرص التي لا تصنع فيها سعادتك فقط، وإنما تصنع فيها سعادتك وسعادة كل من حولك.
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.

0: Events.
1: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران، ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين، في 3 يوليو في 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في 6:00 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حكام الإمارات يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكومة. أحمد بن محمد يعتمد إطلاق دبي الاقتصادية منصة إعلامية جديدة. إسرائيل: الانسحاب من لبنان مرهون بنزع سلاح حزب الله.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام خلال ترأسه اجتماع المجلس، اعتمد سموه إطلاق منصة إعلامية جديدة دبي الاقتصادية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس ريادتها العالمية ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل وإعلامها شريك في هذه المسيرة. في ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر وتواجه التهديدات قبل اتساعها. صفاء رزق والتقرير التالي.
5: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي قبل أن تعالج وتواجه قبل أن يتمدد الخطر. ففي دولة الإمارات مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية تجمع بين حزم القانون وذكاء الرقابة وإنسانية العلاج والتأهيل. ومن هذا الدور الوطني تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، حملة تضع الوعي في مقدمة المواجهة، وعي الأسرة ودور المدرسة وشجاعة الشباب في قول لا. فالتجربة الأولى ليست فضولا، قد تكون بداية طريق لا عودة منه، وإذا كان الخطر قد يصل برسالة فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث أكدت إسرائيل أن قواتها لن تسحب من جنوب لبنان إلا لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر: لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. هذا ونفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. هذا وأوردت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه الأنظار صباح غد السبت إلى أربع مواجهات حاسمة في ختام منافسات المجموعتين السابعة والثامنة ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تحسم بطاقات التأهل المباشر إلى دور الاثنين وثلاثين، إلى جانب فرص المنافسة إلى التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في ظل تقارب كبير في رصيد النقاط بين المنتخبات الثمانية قبل الجولة الأخيرة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: أوليفر
1: أوليفر
0: على الخليجية.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال قناة نتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل. أعود إلى بعض مسيداتكم وصلتنا في نهاية الساعة الماضية. مساء الخير التي أمل شكرا عن مسج أيضا كذلك نهاية رقم 2 تقول دائما أوقات الضحكات الصادقة من القلب هي أجمل الأوقات بالنسبة لي ورفقة الناس الأنقياء الأحباب وهم دائما يكونون هم طاقة لهذه الحياة الممتلئة بالخير والحنان واللطف في التعامل والبركة والبهجة التي تجدها بوجودهم. شكرا للنادي رقم 2 أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيلاتهم. إلى موضوعنا الأخير في هذا اليوم.
0: بيتي سعادتي.
2: طيب في بيتي سعادتي ومن خلال تواصلكم في هذا المساء يوم عندي سؤالين طرح حاليا. السؤال الأول أتمنى يعني نتواصل بشكل سريع. ليش؟ لأن يعني بعد 4 دقائق تقريبا من الآن أطرح لكم السؤال الثاني. لو قلت لك كلمة هدية ما هو أول شيء تبادر لذهنك؟ اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية دخول في سحب مسابقة. إذن لو قلت لك كلمة هدية فما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك أمام كلمة هدية؟ مع اسمائكم عن طريق الـ SMS على 4000 دوت صلاة وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. ولما

0: بيتي ساعتي.
1: طيب أعود إلى مسجكم مو مسجاتكم، لأن وصلنا مسج واحد على هالموضوع. ابتسامة وسعادة من أمل أحمد، شكرا لك يا أمل على سؤالنا الأول. وطبعا كنت أقول يا ترى ماذا يعني يتبادر إلى ذهنك إذا قلت كلمة هدية، وذكرت أمل الابتسامة والسعادة. طيب إلى سؤال الثاني، هو خيار بين اثنين، إما هدية تلقيتها وتحدث عنها، وإما هدية قدمتها وتحدث عنها. الهدية نحن متعارف عندنا الكثير من الأشخاص أن الهدية ليس بقيمتها المادية بقدر ما أنها هي تعبر عن مشاعر المحبة والتقدير التي يحملها الإنسان الذي أعطى لمن تلقى، وبالتالي هي لها قيمة ولها جوهر عظيم ولها تأثير عميق ولها الكثير والكثير من العوائد التي لا يتخيلها الإنسان على مدى الزمن. أن أحيانا يمكن أن تصلك هدية معنوية جدا ليس لها القيمة الكبيرة المادية، ولكن تبقى في ذاكرتك بأنها من أجمل ما تلقيت من هدايا كان مؤثر في نفسك. وممكن أن تتلقى مثلا هدية كانت قيمتها المادية كبيرة جدا أو حتى نقدية مثلا، ولكن تتذكر أن هذا من أكبر الأشياء التي تلقيتها، تبقى بالذاكرة تميز رقمها وتلك لتميز معنويتها. وذلك نسأل المستمعين اليوم، ما هي أجمل هدية بطبعها المعنوي أو المادي أنت حصلت عليها في حياتك، وما هي أجمل تلقيتها من شخص، طبعا شخص بشكل مباشر، وأجمل هدية أنت قدمتها أيضا بشكل مباشر؟ لأن هناك معنويات في حياتنا، هذه المعنويات نحن دائما نعتبرها هي أجمل هدايا الحياة أو هدايا الرحمة سبحانه وتعالى، وبالتالي نجد بأن كل منا ينظر إلى هذه الهدايا بأنها أكثر قيمة. ولذلك سأسأل ونشوف مستمعين، أجمل هدية قدمتها، أجمل هدية تلقيتها، واكتبوا لي أسماءكم الثلاثية بعد أقل تقريبا أقل من الساعة بنسحب على اسم الفائز في هذا اليوم أو الفائزة من مستمعين المشاركين من خلال تواصلهم على الخليجية على 1-0-09.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: عبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية،
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية على 1009. وأعود إلى مسجاتكم من خلال موضوعنا الأخير، أجمل هدية قدمتها وأجمل هدية تلقيتها. منيفة، حياة الله يا منيفة، تقول هدية من زوجها كان مفتاح البيت. مبروك وإن شاء الله يكون بيت البركة والسعادة. شكرا لك يا منيفة. أيضا كذلك يسر، حياة الله يسر، تقول أذكر، يعني أني أذكر زوجي أني يعني يجيب لي هدية في أهو. لا خلنا نعيد المسج. أقول دائما أقدم أجمل هدية يعني لزوجها في عيد ميلاده. شكرا يا يسر. عبير تقول يعني فعلا كانت مفاجأة. كانت مفاجأة جميلة جدا في بيك دي اوت، صراحة كانت أجمل هدية حصلت عليها، كانت من الخليجية وأسعدتني. وأجمل هدية أعطيتها كانت سفرة للوالد، وإن شاء الله دائما كل الهدايا الجميلة. شكرا لك يا عبير، والخليجية دائما تسعدها أيضا سعادتكم. هند نعيمي، حياة الله أختي هند، تقول أجمل هدية قدمها، تقول لأمي أني أوديها العمرة كل سنة في شهر 9، وأجمل هدية كانت مضاعة ذهب من يدتي. الله يحفظ لكم إن شاء الله يا هند، وشكرا إن شاء الله دائما لا تتلقين لكل الهدايا الرائعة وأن تقدمي أجمل الهدايا المميزة. شكرا أيضا لمنى تضحك على على مسج أختنا يسر، يعني أنا أتحرى أنه كاتب أنه يعني أذكر زوجي أنه يجيب لي هدية في عيد ميلادي. أنا طلع المسج بالعكس. شكرا لك أيضا. كذلك أمل تقول أجمل هدية في العيد من صديقة الوالدة يوم زرتها، ما نسيتني، ميزتني بأجمل هدية، وكنت بعيد عليهم، فبالتالي يعني شفتهم صدفة ويا خالتي في رأس الخيمة، فبالتالي تقول قبل العيد فكنت أسير لين هناك، وفعلا كانت أجمل هدية وأجمل فرحة. أيضا شكرا لجمال أحمد. أيضا كذا عبير تقول توهقتها والله. لأن هذا المنطق، يعني إن هي الذكرى يجيب لي هدية مو بالعكس يعني. شكرا لك اختي عبير، وايضا كذلك كل اللي تواصلوا من خلال مسجاتكم. ان شاء الله دائما كل ايامكم سعاده وهدايا رائعه ومميزه. يعني شجعتكم في البدايه، يعني الويكند وغيره، والراتب اعتقد انت اكيد فاهمني يعني. So let's do it. نهايه شهر وجميل ان انت تختار ان تقدم هديه دون مناسبه بين الزوجين، بين الابناء، بين كل البشر، يعني حتى خارج اطار الاسره. ليش؟ لان هي فرصه، اجازه نهايه اسبوع مثل ما قلت، واعتقد انه يعني فرصه جميله ان تحدد تقول في هذا الويكند انا ابغي اسعد انسان او اسعد انسانه، اقدم له شيء بغض النظر عن موضوع الفلوس، واقرب اكثر الى موضوع ان الانسان يسعد من حوله من الناس، وستعود هذه السعاده عليك اكيد. فبالتالي هي مسألة مهمة. طيب من هو الفائز اليوم؟ أمل الشحي، ألف مبروك أمل الشحي الفوز بجائزتنا، وجائزة الجائزة مقدمة كذلك أيضا التذاكر لمسرحية منتزه الغيران بتكون إن شاء الله في بداية الشهر القادم، وإن شاء الله دائما كل أيامكم سعادة. طيب الهدية.
1: بيتي سعادتي.
0: الهدية هي مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن الهدية ليس بقيمتها مثل ما ذكرت المادية، بقدر ما هي مشاعر الحب والتقدير التي تحملها وتقدمها على هذا الشكل. والهدية بين قوسين هي جوهر العطاء، هي تسمى جوهر العطاء، وهي قدرة الإنسان على أن يحتفي، أن يقدر، أن يحب، أن يعطي، وبالتالي تنقل الإنسان نقلة كبيرة جدا. أولا من اللحظة الأولى التي تكون فيها نفس الإنسان محبة أن تعطي، يعني عندك في نفسك شيء يحب أن يعطي، هذا شعور سعادة، وأنت تعلم أنك على خير، أن تكون محب للعطاء. والمعروف أن الشعور بالسعادة لا يقتصر على متلقي الهدية فحسب، بل يشعر الشخص الذي يقدمها بمشاعر إيجابية، وهذا مثبت علميا. وشعور بالسعادة لأنه استطاع أن يمنح شيء من السعادة والفرح، وأني ذكرتك بخير، أو أنا لفت انتباهي شيء مثلا وأنا في المول أو في السوق، فقلت ممكن فلان يحب هذا الشيء، فهو سبب من الأسباب. هو شعور بالكرم، شعور بالعطاء، هو الذي يولد مجموعة من المعاني التي تحملها الهدية. فبين قوسين أولا، شكرا لكل إنسان أهدى إنسان الخير والسعادة وأوجد مناسبة، حتى لو لم تكن هناك مناسبة، وهذه أجمل هدية في الدنيا، أن يكون هناك هدية بلا مناسبة، وأن تمنح هذه السعادة في وقت ربما لا يتخيل الآخرون أن هذا وقت هدايا. وبالتالي يعتبر وتعتبر الهدايا هي، ليش أنا قلت شكرا؟ لأن هناك الكثير من الأشخاص أكيد معطائين في حياتنا، ويقدموا مشاعر المحبة والتقدير والنية الطيبة في تعامله مع الآخرين، محب أن يكون دائما سعيد ومسعد لكل من حوله من البشر. وبالتالي هي التي تعمق علاقات الصداقة، يعني تجعل المحبة أكبر، ليس للقيمة وإنما للقيم، وهي القدرة على أن تبني دائما علاقة في كل المناسبات تعبر عن محبتك للآخرين أو حتى دون المناسبات. هي التي تحتفي من خلالها أيضا بمناسبات، فتقول للشخص أنا أتذكر هذا التاريخ وهو محفور في نفسي، ولذلك أنا لا أنساه، وبالتالي أحتفي بك في كل وقت من كل عام بهذا التاريخ. هي وسيلة للاعتذار أحيانا نخطئ في حق الآخرين، طبيعي من بين البشر، يعني أنت تتعامل مع بشر يمكن أن يعني يحصل، ويمكن حتى مع خبرة الإنسان أكثر في الحياة قل هذا الخلاف، كلما كان الإنسان تعلم أكثر كلما قل الخطأ، ولكن إن وجد فالهدية هي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تكون هي التي تغير حتى القناعات، وتجعل هذا التسامح بينك وبين من تود، خصوصا هدية ربما يكون في حاجة إليها. طيب كيف تختارها؟ تختارها دائما تحدد من ما يفضله هذا الإنسان. كل إنسان له شخصية يحب أشياء معينة، وأنت مفترض أن تعرف إنسان، يفترض أن تعرف ماذا يحب وماذا يكره، وبالتالي هذا الشيء هو الذي يحدده فهمك للآخر، وفهمك أيضا في جانب آخر لاحتياجاته التي ممكن أن تأتي على شكل هدية. تحدد عمق العلاقة مع الإنسان الذي تقول هل يمكن أهدي هذه الهدية، كم هي قيمة هذه العلاقة، وهي التي تجعل فعلا أنك قادر على أن تحدد وقتها المناسب وطريقة تقديمها وكيفية بناها. ظاهرة الهدايا هي مسألة مهمة جدا في حياتنا، ونخترت هذا التوقيت مثل ما تكلمنا عن الوقت في ساعتنا الماضية، اخترت هذا التوقيت في هذا اليوم في نهاية الأسبوع في نهاية الشهر، وإن شاء الله دائما لا تحملون إلا الخير، ولا يكون في حياتنا إلا العطاء، ولا يكون في أنفسنا إلا محبة أن نكون بصمة إيجابية وبصمة جميلة في أسرنا، في مجتمعنا، في حياتنا، بنائين محبين للخير، محبين لأن نقدم الخير، ومحبين أن نكون سبب في سعادة الغير. هذا هو الشيء الذي يجعل قيمة لحياتنا، ويجعل هذه القيمة مؤثرة في خواطرنا. تقول الدكتورة عبير، تقول الهدية هي تدبر الخواطر، حتى لو كانت بسيطة، أهم شيء فيها هي قيمتها المعنوية وأنك تذكرتني. فبالتالي هذا الشيء هو شيء جميل، أن تتذكر مثل ما ذكرت الدكتور بأن شيء جميل أن تتذكر الآخرين، وشيء أجمل أن تقول في حياتي مبدأ مهم جدا هو العطاء، والمعطاؤون للحياة بناؤون، والمعطاؤون لهم قيمة كبيرة وعظيمة في الحياة، لأن العطاء كان في البدايات ويستمر دائما وأبدا في العطاء، ويستمر في أن يكون الإنسان قادر من خلاله على أن يعطي الآخرين أكثر مما يتمنون. حتى مستمعتنا عفرة تقول من زوجها، يعني هو أغلى هدية من رب العالمين، الله يحفظك إن شاء الله يا أختي عفرة. أيضا هند تقول أجمل ما قيل في التهادي، لو كان على قدري وقدركم لأهديت لك الدنيا وما فيها، وهي فعلا عبارة جميلة نختم فيها. شكرا لأختي هند، تقول أجمل ما قيل في التهادي، لو كان على قدري وقدركم لأهديت لكم الدنيا وما فيها، لأهديت لكم الدنيا وما فيها. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
1: سعادة نعمة الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بأنه كيسويك، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. الخليجية 1009.
0: Events. Events.
11: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران. ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين، في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات. وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
12: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وأنت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة. اكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب شبابه. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب شبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. طبق شروط والأحكام. اي اند، دائما في أكثر.
6: صوت بلا صورة.
7: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
8: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
9: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسات، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
6: صوت بلا صورة.
2: موجز الأنباء من شبكة ARN.
10: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال ترأسه اجتماع المجلس إطلاق منصة إعلامية جديدة، دبي الاقتصادية، تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس ريادتها العالمية ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل، وأعلامها شريك في هذه المسيرة. أكدت إسرائيل أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم قريباً أصولاً إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية لشراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين، ولم يوضح ترامب ما إذا كانت الخطوة تأتي في إطار تفاهمات محددة مع طهران. جاء ذلك بحسب مصادر إعلامية. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أكد علماء المناخ أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها شبه مستحيل لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا بات أكثر احتمالا بمئة مرة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين فقط. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في سوق السجاد بالقرب من ميناء زايد في أبوظبي، هذا وتؤكد شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات، شورت كات على الخليجية.
3: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. مساء الويكند ومساء السعادة ومساء كل شيء جميل. على الرغم من حرارة الجو ولكن نحن صامدون. صحيح الأجواء حارة ولكن عندنا الكثير من الأماكن والكثير من المشاريع اللي ممكن نزورها، ممكن نستمتع بأوقاتنا فيها، وأنشطة جميلة ورائعة موجودة عندنا مناسبة لفصل الصيف طبعا لكل محبي الأنشطة البحرية وكذلك الأماكن المغلقة اللي من خلالها ممكن نقضي أجمل وأمتع الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء. عموما هذا الويكند وممكن نسوي لنا جدول حلو نزور أهم وأجمل الأماكن الموجودة عندنا في دولة الإمارات. نقول مساء الخير والسعادة لعبير النمر وكذلك مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وكالمعتاد يعني يوم الجمعة معناه أن برنامجنا بيكون خفيف لطيف سريع، ونتكلم عن أجمل الأشياء ونتكلم عن يعني الأنشطة وكذلك الأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة، كذلك مواضيعنا تكون خفيفة عليكم. خلونا نبدأ وياكم بموضوعنا الأول وفقرة شيء واحد.
0: شيء واحد، شيء واحد، شيء واحد، شيء واحد.
3: سؤالنا باختصار يقول شو هو الشيء اللي يعتبر الأهم في حياتك؟ شيء يعتبر الأهم في حياتك بعيدا عن الأشخاص، بعيدا عن الناس المفضلين والناس اللي تحبونهم والمقربين. نحن نتكلم عن أشياء موجودة في هذه الحياة تعتبر الأهم بالنسبة لكل واحد منكم. جوابكم نباه يكون بكلمة أو عبارة مختصرة جدا. هذا الشيء يأتي ضمن الأمور اللي تعتبر من أبرز الأولويات في حياتكم، من الأشياء اللي مثلا نقدر نقول عنها تستحق الاهتمام، تستحق الوقت، التفكير، المجهود، تستحق سعيك للحصول عليها وللوصول إليها. إذن ما هو الشيء الأهم بالنسبة لك في هذه الحياة؟ يعني حد منكم مثلا يقول والله الأهم بالنسبة لي السعادة، بغض النظر الطريق، طريق الوصول إلى السعادة قد تكون هناك أكثر من طريقة وأكثر من شيء يقودنا إلى السعادة، ولكن نحن الكلمة الرئيسية والأساسية اللي تعتبر أهم شيء اللي أنت توليه أهمية في حياتك ويستحق أنك يعني توليه هذه الأهمية. حد منكم ممكن يقول الابتعاد عن كل ما يعكر مزاجي، يعني هذا على سبيل المثال. بالتأكيد هناك أمور كثيرة جدا في هذه الحياة تستحق أن نحن نخليها على رأس القائمة وتكون ضمن أهم الأولويات في هذه الحياة. إذن ما هو الشيء الأهم بالنسبة لك في الحياة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساكم خير وسعادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد،
2: شيء واحد،
0: شيء واحد، شيء واحد.
1: باختصار اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بالشيء الأهم في حياة كل واحد منكم. خلونا نشوف هل الأشياء مشتركة بين أغلب المستمعين، ولا الأمور اللي تأتي ضمن الأولويات تختلف بين كل واحد والثاني. نحن نعيش على هذه الحياة أو في هذه الحياة لأجل تحقيق أهداف معينة، لأجل تحقيق غايات معينة. بعض الناس يمكن عندهم خلنا نقول الأولويات تختلف، والأشياء اللي تأتي على رأس القائمة ضمن الأولويات تختلف عن الآخرين، وهذا الشيء جدا طبيعي. وعلى فكرة هذه الأمور قد تتغير وتختلف بين كل مرحلة والثانية. يعني مثلا حد منكم في العشرينات يكون عنده شيء خلنا نقول يعتبر الأبرز والأهم، وهذا الشيء اللي يسعى جاهدا لتحقيقه. يوم أنت تسأله بعد 10 سنين يكون جوابه مختلف تماما عن هذا الهدف أو هذا الشيء اللي كان ضمن الأولويات. وبعد يعني عقب عمر طويل، عقب 10 و20 و30 سنة، أيضا الأمور تختلف باختلاف المراحل العمرية وباختلاف تفكير كل واحد منا، وأيضا باختلاف الظروف اللي كل واحد منا يمر فيها. انزين، خلونا نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. وما هو الشيء الأهم في حياتك؟ حمد غانم يسعد مساك يقول راحة البال، وفعلا هذا الشيء الأهم، يعني يعتبر من أهم من الأهمية. حتى لو نفكر في كل شيء، كل شيء يتعوض، كل شيء ممكن نصبر عليه، كل شيء ممكن يعني نحصل عليه في وقت آخر، ولكن راحة البال هذا الشيء اللي دائما دائما نتمنى الحصول عليه. فلود العليلي تقول الهدوء، راحة البال. أيضا من صاحب الرقم نهايته 410 عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول الأهم أنا ثم أنا وبعد أنا. بعض الناس يمكن يشوفون الموضوع فيه نوع من الأنانية، ولكن أنا أشوف أن الموضوع لك حق أنك تقول أنك أنت تأتي في المقدمة من حيث الأهمية. ليش؟ لأن بعض الناس في هذه الحياة، ونحن صادفنا هؤلاء الناس، أو خلنا نقول نماذج من هالناس، أنهم يهتمون بالناس اللي حولهم، يهتمون بالأشخاص المحيطين فيهم، وإن كانوا أشخاص مقربين جدا من العائلة، من الأهل، أبناء مثلا، أو المهم مقربين منهم وناس يحبونهم، ولكن يعني دائما نشوفهم ينسون نفسهم وينسون سعادتهم وينسون الأشياء اللي ممكن تجيب لهم السعادة وراحة البال، ودائما الأولوية للآخرين. تمر بهم الأيام والسنين ويشوفون أنهم ما حققوا شيء لنفسهم ونسوا نفسهم أساسا. إذن راجعين بعد شوي.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزياره en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. وفي شيء واحد اليوم نبحث عن الشيء الأهم في حياة كل واحد منكم، هذا الشيء اللي يستحق أنك توليه أهمية كبيرة وتسعى جاهدا للحصول عليه، وإذا كان موجود في حياتك هذا الشيء تسعى لإبقائه واستمرار بقائه في حياتك. في البداية نمسي بالخير على مستمعتنا أمل وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أحد المتابعين يقول أنا مع اللي يقولون راحة البال هي الشيء الأهم في هذه الحياة. أيضا سعاد مساك الله بالنور تقول سعادتي وسعادة من أحب، كلام جميل. الحياة دائما مشاركة وتحلى الحياة بمشاركة هذه خلنا نقول علاقات يعني المحبة بيننا وبين الناس اللي نفضلهم ونحبهم في هذه الحياة. ويسعدنا أكيد مثل ما نحن نحب نكون سعيدين في هذه الحياة، يسعدنا أكثر يوم نشوف الناس اللي نحبهم أيضا يعيشون بسعادة. الله يديم هذه العلاقات الجميلة. نرجع بعد شوي ونكمل موضوعنا وبننتقل إياكم إلى موضوعنا التالي، ولكن في هذه اللحظات ننتقل إياكم بشكل سريع إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي في هذه الأثناء تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون إذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: ويكند. صحيح هذا الحفل بعده يعني سيقام خلال الشهر القادم، ولكن حبينا اليوم نضيفه في فقرة ويكند عشان تستعدون لهذا الحفل، وبإمكانكم حجز تذاكركم من الآن. حفل طلال سام وسلطان المرشد، وبيجتمعون تاريخ 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي في الموسم الخامس. ليلة خليجية بتكون مليئة بالطرب والإحساس، والشريك الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. التذاكر بإمكانكم شرائها من الآن من موقع platinumlist.net. في فقرة شيء واحد اليوم كنا نبحث عن شيء واحد يعتبر من الأشياء المهمة في هذه الحياة، الشيء اللي يستحق أنك يعني تبذل مجهود ويعني تعطيه وقتك لأجل الحصول عليه. عبير تقول تحلى الحياة يوم أسعد نفسي عشان أقدر أسعد اللي حولي. فعلا هذا الشيء جميل، نحن دائما نقول الواحد لازم يهتم بنفسه، يهتم باستقراره، سعادته، راحة باله. ليش؟ عشان يقدر يمنح الآخرين هذه المشاعر الإيجابية. وإلى جانب المشاركات والرسائل اللي ذكروها مستمعين، الهدوء، راحة البال، الصحة، أيضا السعادة، العائلة، الحب، هناك الكثير من الأشياء اللي فعلا تعتبر من الأولويات في هذه الحياة، منها الانتماء، أن الإنسان بالتأكيد ما يقدر يعيش بروحه، بل يعيش ويشعر بالانتماء لمن يعيش معهم، وهذا هو سر العلاقات، لأن أجمل الإنجازات دائما يعني نشوف فرحتها مع مشاركة الآخرين، مشاركة الناس اللي نحبهم. أيضا من الأمور اللي تعتبر مهمة في هذه الحياة ونحن لازم نلتفت لها ونوليها بعض الأهمية، الأثر، لأن في النهاية الإنسان أو الناس خلنا نقول ما بيتذكرون الأشياء اللي أنت تمتلكها من أموال، من ثروات، من أمور مادية، ولكن بيتذكرون الأشياء اللي أنت تركتها لهم. ما نتكلم عن الأمور المادية بكل تأكيد، نحن نتكلم عن الأمور اللي هي حسن التعامل مع الآخرين، الاحترام، إسداء النصيحة، الابتسامة، دائما التعامل مع الآخرين بلباقة واحترام، وأنك تحب الآخرين وتقدم لهم المساعدة. هذه هي المشاعر اللي تربط الشخص بالآخرين، وبالتالي توطد هذه العلاقات وتعتبر هذه من أسمى وأجمل العلاقات. كذلك عندنا الطمأنينة اللي تعتبر غاية يبحث عنها الإنسان بكل شكل طول حياته، يسعى دائما للطمأنينة وراحة البال. إن شاء الله يرزقنا جميعا راحة البال وكل ما نحب في هذه الحياة. انزين، بنبدأ ساعتنا الثانية بفقرتنا التالية، فقرة اسم على مسمى. اليوم ما بسألكم سؤال عن دولة اسمها يبدأ بالحرف الفلاني، ولكن اليوم أباكم تعطوني دولة تنتهي بحرف الراء. دولة تنتهي بحرف الراء، هذا هو سؤالنا في الجغرافيا، اختبارنا الجغرافي لهذا اليوم. أباكم تعطوني دولة ينتهي اسمها بحرف الراء على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
0: الخليجية
7: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام خلال ترأسه اجتماع المجلس إطلاق منصة إعلامية جديدة دبي الاقتصادية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس ريادتها العالمية ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل وإعلامها شريك في هذه المسيرة. أكدت إسرائيل أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بواسطة أمريكية في واشنطن. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران، وقال غروسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين من اليابان: نأمل أن نكون في إيران قريبا، أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أكد علماء المناخ أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها شبه مستحيل لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا بات أكثر احتمالا بمئة مرة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين فقط. أعلنت السلطات الصحية في أنحاء القارة الأوروبية حالة تأهب قصوى اليوم الجمعة في ظل موجة الحر الشديد التي تسببت في حدوث وفيات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا. وتشهد أوروبا من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا موجة حرارة قياسية، في موجة حر وصفها العلماء بأنها الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: حبينا نسوي رفرش لذاكرة مستمعينا ومعلوماتهم الجغرافية، واليوم طلبنا منكم تعطونا دولة تتبع أي قارة من قارات العالم وتقع في أي قارة من قارات العالم ولكن تنتهي بحرف الراء. ما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا من مستمعينا، بعض المشاركات متشابهة وبعض الدول اللي ذكروها مستمعينا تختلف عن المشاركات الأخرى. أولى المشاركات من مستمعتنا أمل أحمد تقول قطر أقرب دولة. مدغشقر من مستمعتنا عبير النمر، أيضا مدغشقر من مستمعتنا خلود العليلي. عبد الله شاهين يقول قطر، النيجر ومدغشقر. المجر من مستمعتنا أمي. مصر من جاسم الزعابي، أيضا قطر من عوض البلوشي. أسماء المهيري تقول لمصر. الجزائر من منصور عبد الله. ميانمار من حصة حمد. أيضا عبد الله سيف يقول قطر وكذلك مدغشقر. أحمد عبد الله قطر، الإكوادور والنيجر. الجزائر من مستمعتنا مها محمد. دولة قطر من أحمد المهيري. أيضا راشد خالد يقول الجزائر، والجزائر من مستمعتنا أمل أحمد. هذه بعض المشاركات والرسائل وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، وأعتقد عرفتوا ليش سألتكم هذا السؤال، وعرفتوا أن فقرتنا التالية بتكون فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم دولة تنتهي بحرف الراء وهي وحدة من الدول المشاركة والمنتخبات، طبعا منتخب هذه الدولة يمثلها في مباريات كأس العالم 2026. وعلى فكرة عندنا أكثر من مشاركة ذكروا هذه الدولة مستمعينا في مشاركاتهم. عموما التفاصيل في الدقائق الجاية لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. اليوم بشكل معاكس ومختلف نبحث ياكم عن دولة تنتهي بحرف الراء سواء كانت عربية أو غير عربية. البداية بصوت الفنان حمد العامري، نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية بعنوان نسيم الصبايا. دقائق قليلة ونرجع وياكم إلى فقرة اسم على مسمى ونكشف عن هوية الدولة المقصودة. مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: معا لماذا سميت الإكوادور بهذا الاسم؟ يقولكم يرجع أصل تسمية جمهورية الإكوادور نسبة إلى كلمة إسبانية وتعني الاستواء، وذلك بعد استقلالها عام 1830. نعم طبعا سميت بالإكوادور، والاسم يشير إلى خط الاستواء اللي يمر بالقرب من مدينة كيتو واللي يقطع الأراضي الوطنية من الشرق إلى الغرب، لذلك سميت الإكوادور بهذا الاسم. مثل ما قلنا الاسم يرجع إلى كلمة إسبانية ومعناها الاستواء. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر عبد الله الدرعي وقصيده بعنوان كم قلت. اما الحين نترككم مع الفنان نبيل شعيل، يخف دم مع الخليجيه 1009، ومن خلال ساعتنا الثانيه من شورت كات. دقائق وراجعين.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون أني اعتبرتك كل يوم من بداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
4: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، يتكنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وانت الفرح اللي بيمسح شقايا،
4: وانت الفرح اللي بيمسح شقايا.
3: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
4: الحب
3: ولا الصحبة انت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
4: وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
4: الزين بين لو تغطى بعباية.
1: أشعار.
2: أشعار
1: على الخليجية، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
1: جزيرة ياس أبوظبي.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: ويكند. أعلنت The Green Planet عن عودة مخيمها الصيفي المفضل للأطفال، وتدعو الأطفال لعمرهم تحديداً بين 5 و12 عام إلى قضاء صيف مليء بالاكتشاف والمغامرة داخل غابة استوائية مطيرة داخلية تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات. تبدأ فعاليات المخيم اعتباراً من 6 يوليو وحتى 21 أغسطس، من 2 إلى 5 من كل أسبوع، تحديداً بين الساعة 9 الصبح والساعة 3 الظهر. هذا البرنامج يجمع بين لقاءات الحيوانات عن قرب والتجارب العملية والتحديات المشوقة، ويحول التعلم عن الطبيعة إلى تجربة ممتعة وتفاعلية. كل يوم من أيام هذا المخيم تحمل طابع خاص يتضمن مجموعة من التجارب التفاعلية داخل الغابة المطيرة، إلى جانب لقاءات الحيوانات وورش العمل الإبداعية والألعاب المستوحاة من أجواء الأدغال. هذا الشيء يحفز فضول الأطفال ويشجعهم على الاستكشاف، ويتعرفون طبعا المشاركين يتعرفون خلال هذه الرحلة إلى مجموعة من أشهر الكائنات اللي تحتضنها القبة الإحيائية، ويحظون بفرصة مشاهدتها عن قرب، بما في ذلك كندريك صغير الليمور وليمون اللي هو الكسلان، إلى جانب العديد من الكائنات المذهلة اللي تعيش في الغابة المطيرة. إذن يعتبر هذا الموقع من المواقع الرائعة لاستكشاف ما يحتويه وما تحتويه هذه القبة، القبة الإحيائية الاستوائية الداخلية الرائعة في مدينة دبي. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني thegreenplanetdubai.com. من هذا الموقع ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات. حاليا هناك نوعا ما بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع حصة، وكذلك كثافة مركبات بالاتجاهين على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الشيخ زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقريبا أمام مترو دبي بالاتجاه إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. وبالنسبة لشارع الاتحاد هناك بطء في حركة السير من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا كثافة مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من المؤدي إلى ديرة، وكثافة المركبات أمام منطقة المرابع العربية، وكذلك كثافة مركبات أخرى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وتبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف مثل ما قلنا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: طلال سام وسلطان المرشد يلتقون في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، ليلة خليجية تجمع الطرب والإحساس في 25 من يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8. احصلوا على تذاكركم الآن عبر موقع platinumlist.net. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: ويكند. اليوم حبينا نختم برنامجنا بفقرة ويكند، وهذا الويكند أعتقد بيكون عنوانه مباريات كرة القدم، بما أن التوقيت اللي تقام فيه المباريات غالبا يكون التوقيت غير مناسب لفرق التوقيت بيننا وبين الدول المستضيفة لهذه البطولة. ولكن في الويكند قد يكون الموضوع مختلف، واللي ما تابعوا مباريات كرة القدم واللي كان صعب عليهم يتابعونها ممكن يتابعونها خلال عطلة نهاية الأسبوع. اليوم حبينا نختم برنامجنا مع أخبار المونديال، والبداية مع المنتخبات اللي تأهلت إلى دور 32. عندنا المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، كوت ديفوار، الأكوادور، هولندا، اليابان، السويد، فرنسا، النرويج، الأرجنتين وكولومبيا. أما المنتخبات اللي غادرت كأس العالم إلى الآن، عندنا هايتي، تركيا، أيضا عندنا الأردن، بنما، التشيك وقطر، بالإضافة إلى تونس. طبعا هناك منتخبات ستنضم إلى قائمة المتأهلين للمرحلة المقبلة، ومنتخبات أخرى ستغادر المونديال. الموضوع يعتمد على نتائج المباريات القادمة. مساء اليوم وتحديدا الساعة 11 مساء ستقام مباراتين، الأولى بين النرويج وفرنسا، الثانية بين السنغال والعراق. في الرابعة فجرا المباراة الأولى بتجمع السعودية وكابو فيردي، والثانية بين إسبانيا وأوروغواي. أما في الساعة 7 من صباح الغد مباراة مصر وإيران ستقام في هذا التوقيت، وكذلك مباراة أخرى تجمع بين نيوزيلندا وبلجيكا. ومع آخر أخبار المونديال نختم برنامجنا ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. وصلنا وياكم للختام، إجازة سعيدة وممتعة وبعيدة عن الروتين أتمناها لكم جميعا. كنت ياكم مريم الجسمي، لقاءنا إن شاء الله بيتجدد وياكم يوم الأثنين المقبل. هذه أحلى تحية مني للجميع، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية ابن آدم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة تعكس مكانة دبي كأحد أهم مراكز الاقتصاد العالمية. الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمية. غروسي يؤكد هناك اتفاق على تفتيش منشآت إيران النووية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته، ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. هذا واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والابتكار، ما يتطلب منظومة إعلامية تواكب هذا الحراك الاستثنائي وتنقله إلى العالم بلغة تتسم بدقة المعلومة وعمق التحليل. المنصة الجديدة ستكون نافذة تعكس قصة نجاح دبي الاقتصادي، وترصد وتحلل التحولات العالمية، وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين ورواد الأعلام، بل ورواد الأعمال من حول العالم. شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس الذي صادفته جمهورية الهند لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة والابتكار والتقنيات الناشئة. ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فيما شارك فيه وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الشراكات الدولية والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكا موثوقا في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمنا واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. والآن إلى ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر وتواجه التهديدات قبل اتساعها. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي قبل أن تعالج وتواجه قبل أن يتمدد الخطر. ففي دولة الإمارات مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية تجمع بين حزم القانون وذكاء الرقابة وإنسانية العلاج والتأهيل. ومن هذا الدور الوطني تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، حملة تضع الوعي في مقدمة المواجهة، وعي الأسرة ودور المدرسة وشجاعة الشباب في قول لا. فالتجربة الأولى ليست فضولاً، قد تكون بداية طريق لا عودة منه، وإذا كان الخطر قد يصل برسالة فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. وقال غروسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين من اليابان: نأمل أن نكون في إيران قريبا، أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية. وأضاف: وجودنا ضروري للتأكد من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران موثوق به. وقال مدير وكالة الطاقة الذرية: نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش في 2025، لكن علينا التأكد من ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب. وأكد رافائيل غروسي ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أصبحت الأعلى حضوراً جماهيرياً في تاريخ المونديال، بعدما بلغ إجمالي عدد الحضور 3,605,357 مشجعاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994، والذي بلغ نحو 3.6 مليون متفرج. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: 1009 الخليجية.
6: دوت خليجي على الخليجية 1009.
9: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم، معكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم دوت خليجي. وصلنا لنهاية الأسبوع ويمع مباركة عليكم، وأنا طبعا هذا المساء بكون مرافقتكم إن شاء الله إلين الساعة التسع. راح أتكلم اليوم عن مواضيع متنوعة وأيضا مسابقتنا مستمرة لليوم. انزين وراح أوافيكم بالتفاصيل وسؤال جديد اليوم. خلكم وياي واسمعوني عدل عشان تفوزون في هاي المسابقة. لكن أذكركم بوسائل التواصل عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجي 1009. ونطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم من بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: على الخليجية.
1: كل ما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق علامك القبول. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
2: أشعار في القمة
0: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجي على الخليجية 1009. مستمعي الخليجية، ندعوكم لأمسية استثنائية مع أيقونة الطرب العربي أصالة نصري. تعود أصالة إلى أبوظبي لتلتقي مع جمهورها على مسرح سبيس 42 أرينا في ليلة مليئة بالإحساس والطرب وأجمل الأغاني. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة في تنظيم الحفلات مومنتس إيفنت، وبرعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net واستعدوا لأمسية ما راح تنسى. وأمسيتكم إن شاء الله راح تكون غدا مع عبد الله وأصالة في أبوظبي.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى او نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحته الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وأسير وأرد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم على

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مسي عليكم بالخير في اليوم المميز، اليوم اللي صادف تاريخ كم؟ 26/6/2026. رقم مميز صح؟ اليوم مميز اصلا، ويوم يمعة، ويمعة مباركة علينا. وخلونا نروح لأول موضوع في برنامجنا عن الذكاء الاصطناعي، اللي كلنا ما شاء الله الحين كلنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، وأكيد ما في حد ما يستخدم. اللي يقول ما يستخدم فأكيد يعني أكيد استخدمه جزء بسيط، أنه معتمد عليه وايد، والنسب متفاوتة من شخص لآخر. أنه يعني الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد تقنية بس نسمع عنها في الأخبار أو نشوفها في الأفلام، لكن هي صارت جزء من حياتنا اليومية وبشكل أكثر وأكبر مما نتخيله. اللي يستخدمه في كتابة المحتوى، نحن يعني نحن الإعلاميين يعني وايد يساعدنا ومسهل علينا حتى ومختصر علينا الوقت، وأيضا عند الناس تنظيم المواعيد، ترتيب المهام، وحتى التخطيط والسفر والبحث عن أفضل الخيارات مثلا حق شوبينج أو استفسارات. صحيح ان احنا ما ناخذ الكلام 100%، لكن ممكن احنا نعدل عليه بس بعدنا نستخدمه. والميزة الاكبر اللي كلنا نتفق عليها الا اللي هي توفير الوقت والجهد، بدل يعني ما نقضي ساعات نبحث عن المعلومات ونخطط، وممكن انه بعد يعطينا اقتراحات وافكار خلال دقائق معدودة. هذا الشيء اللي خلى الناس يعني يتجهون له ويعتمدون عليه كمساعد شخصي ذكي يساعدهم انه ينجز الاعمال او استشارات خفيفة وبشكل اسرع. لكن في المقابل هناك الكثير يقولون ان الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يؤثر على الإبداع والتفكير الشخصي، خاصة إذا أصبح الإنسان يعتمد عليه في كل تفاصيله الصغيرة والكبيرة. هاي اللي أنا أقول أنه في نسب متفاوتة، كل شخص عنده نسب متفاوتة كيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني ما بلازم 100% نعتمد عليه. فيقولكم هني يعني يطرح السؤال، هل الذكاء الاصطناعي يعزز قدراتنا أم يجعلنا أقل اعتمادا على مهاراتنا؟ شوفوا، أنا أشوف أن الحقيقة أن التكنولوجيا بحد ذاتها هي مب مشكلة، لكن هي طريقة نستخدمها، وكل واحد وكيف طريقته يستخدمها، يعني كأداة مساعدة تطور أفكاره، تنظيم للوقت، يعني إضافة إيجابية أنا أشوفها. أما إذا صارت بديل كامل عن التفكير والإبداع، هني صدق أنا أقول إنه فعلا ممكن أن نفقد جزء من مهاراتنا مع الوقت. وانتو شو رأيكم يا مستمعينا؟ نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولو إنهم فنوا، واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو، ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف. رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته. واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. قال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة ميندناو جنوب الفلبين اليوم، مضيفا أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية دون وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية تسونامي. أعلنت السلطات الصحية في أنحاء القارة الأوروبية حالة تأهب قصوى اليوم في ظل موجة الحر الشديد التي تسببت في حدوث وفيات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ولازلت مستمرة معاكم مستمعينا ومسي عليكم بالخير في اليوم المميز وفي ساعتكم الثانية من برنامجكم دوت خليجي وياكم اليازية. ها أهم شيء تعرفوني اليازية، إن شاء الله عبد الله يكون وياكم أسبوع الجاي. وخلوني نبدأ ساعتنا الثانية مع شو؟ مع مسابقتنا اللي راح تربحون فيها قسيمة مقدمة من سن أند ساند سبورت بقيمة 1000 درهم. خلوني أخبركم أكثر عن سن أند ساند سبورت. هي وجهتكم المثالية لكل ما يخص كرة القدم خلال موسم كاس العالم. تقدرون تستعدون للأجواء الكروية وتتسوقون وتشترون القمصان الرسمية لأكبر المنتجات لأكبر المنتخبات العالمية بما في ذلك البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، المغرب، البرتغال، مصر، منو بعد من المنتخبات، منو ما تبون من المنتخبات بتحصلونها. الحين بس بسألكم سؤال وتجاوبون عليه، شو اسم؟ ها انتوا اكيد متابعين مجريات مباريات كاس العالم، فسؤالي لكم شو اسم الفريق العربي اللي اليوم راح يلعب ضد السنغال الساعة 11 المساء بتوقيت الامارات؟ ارسلوا لي اسم الفريق العربي اللي اليوم راح يلعب ضد السنغال الساعة 11 المساء بتوقيت الامارات مع أساميكم الثلاثية على 4000 الاسمس وعبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 38 الدوحة 30-43 المنامة 33-37 مسقط 32-38 الكويت 33-41 وأخيرا الرياض 30-43.
2: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
1: رجعنا لكم مستمعينا ومع أجواء مسابقتنا الوحيدة لليوم، وشاكرة تفاعلكم كلكم ومشاركاتكم. مستمع واحد راح يفوز ويانا اليوم، والصحيحة إجابتكم كلكم منتخب العراق، اسم الفريق العربي اللي اليوم بيلعب ضد السنغال الساعة 11 المساء بتوقيت الإمارات، وإن شاء الله أن قسم الجوائز راح يتواصل مع الفائز. وذكركم بالجائزة عبارة عن فوتشر مقدم من سن أن سن سبورت بقيمة 1000 درهم. مبروك للفائز وحظ أوفر للجميع. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعي لكم بعد دقائق مستمعينا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية دانة الأثير 1009.

0: الخليجي على الخليجية 1009. أمسي عليكم بالخير مستمعينا في نهاية ساعتنا الثانية من برنامج دوت خليجي مع اليازي عشاق الأغنية الخليجية. موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في قاعة رقم 8. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا وطالعين هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق. الخليجية الإماراتية
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طموحي كبير وودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
3: على قدك،
2: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
3: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآن. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة. عبد الله بن زايد يتلقى اتصال هاتفي من وزير خارجية إيران. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيرا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. واعتمد السمو خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والابتكار، ما يتطلب منظومة إعلامية تواكب هذا الحراك الاستثنائي وتنقله إلى العالم بلغة تتسم بدقة المعلومة وعمق التحليل. المنصة الجديدة ستكون نافذة تعكس قصة نجاح دبي الاقتصادي، وترصد وتحلل التحولات العالمية، وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر وقع مساء اليوم، ونتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة. وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الصدد أن الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين. وأعربت الهيئة والجهات المختصة عن اعتذارها عن هذا العطل الفني غير المقصود، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل والتزامهم بالاستماع إلى التوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة، بما يعكس وعيا مجتمعيا عاليا ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات. أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع عضوية شراع، وهو نظام موحد لدعم رواد الأعمال، حيث يتيح لهم الوصول إلى الإرشاد وفرص التمويل والشبكات المتخصصة وموارد منظومة ريادة الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار شيخ التميمي مدير تنمية المجتمعات في مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع.
5: شهدنا إطلاق عضوية شراع الجديدة تحت شعار عضوية واحدة فرص بلا حدود، عبارة عن منظومة دعم متكاملة ترافق رائد الأعمال في مختلف مراحل رحلته، وتجمع جميع خدمات شراع وتوفر تجربة موحدة ومتكاملة. ومن خلال عضوية شراع نقدم برامج مخصصة وإرشاد من خبراء في مجالات مختلفة وفرص نمو وموارد عملية تلبي احتياجات رواد الأعمال في كل مرحلة. ومن أهداف العضوية أيضا تمنح رائد الأعمال مسار واضح يبدأ من الفكرة والتطوير حتى التوسع. عضوية شراع تستهدف جميع الفئات والجنسيات وجميع مراحل ريادة الأعمال في كل المجالات، صممت لتوفر الدعم المطلوب وتوفير احتياجات رائد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعه، بحيث أنه يحصل على كل الدعم المناسب في الوقت المناسب. العضوية مفتوحة لكل من لديه رغبة في بناء مشروعه، تستهدف أصحاب الأفكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع شراع الرسمي.
0: من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا. وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 25 وساطة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى أخبار المستطيل الأخضر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم 2026 أصبحت الأعلى حضورا جماهيريا في تاريخ المونديال، بعدما بلغ إجمالي عدد الحضور 3,605,357 مشجعا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994 والذي بلغ نحو 3.6 مليون متفرج. ختام النشر، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: دوت خليجي على الخليجية 1009.
8: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجي وفي ساعتنا الثالثة. مستمعينا اتخيلوا تحجزون تذكرة سفر بسعر مغري، تجهزون شنطكم وتوصلون للمطار، تركبون الطيارة، لكن ما تعرفون وين وجهتكم. هذا بالضبط اللي صار مع مجموعة من المسافرين في تجربة غريبة وفريدة من نوعها ومختلفة أطلقتها شركة ويز إير. كلنا نعرفها طبعاً هاي الشركة الاقتصادية واللي خلت عنصر المفاجأة جزء من الرحلة نفسها. سؤالي لكم مستمعين، لو عطوكم تذكرة سفر مجانية أو بسعر رمزي لكن ممنوع تعرفون الوجهة إلا بعد الإقلاع، بتغامرون ولا لا؟ وأنتوا أصلاً يعني يقولوا لكم ما بلازم تعرفون أنتوا وين رايحين، بس يخبرونكم مثلاً كيف بتكون الأجواء هناك عشان تأخذون احتياطاتكم، شو تشيلون وياكم من الملابس والالتزامات اللي بتأخذونها وياكم. شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عطوكم تذكرة سفر مجانية أو بسعر رمزي لكن ممنوع تعرفون الوجهة إلا بعد الإقلاع، بتغامرون وبتسيرون هذه السفرة وبتركبون الطيارة ولا؟ استقبل مشاركاتكم مستمعينا، ونطلع هذا الفاصل وراجعين بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، ابداها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدا، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول النهار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ورجعت لتواصلي وياكم مستمعينا، معكم اليازي وفي برنامجكم دوت خليجي. سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، لو يعطوكم تذكرة سفر مجانية أو بسعر رمزي، لكن ممنوع أنكم تعرفون وين وجهتكم إلا بعد الإقلاع، بتغامرون وبتسيرون هاي السفرة ولا لا؟ وصلتني ما شاء الله الكثير من ال لين الحين توصلني مشاركاتكم. عبير تقول أكيد بغامر بستكشف، يمكن يعني أستكشف مكان ما كنت أفكر أزوره. ممكن أنا صراحة نفسكم، أنا نفس اللي بتغامر، اللي بتغامر أنا بعد بغامر وياها، أحس تجربة جدا جميلة. راشد يقول إذا تذكرة مجانية بخليها على الله وباركة بالطيارة. أهم شيء مال بلاش، كلنا نحب مال بلاش. أنزين نروح لمستمعنا لنهاية رقمه 4411، يقول أهم شيء ما تكون الوجهة مكان بارد، غير شي بخوض التجربة. ها شكلك أنت مش من محبي البرد. أنا صراحة عندي ربيعتي بعد نفس الشيء، متأزمة معاها ما تبانها نسافر مكان بارد أبدا. تحب شي البلدان الموسمية الاستوائية هذه اللي فيها أمطار أوكي، بس براد براد لا ما تحب. ونروح لمستمعتنا ريم تقول أوافق بشرط يكون عندي ميزانية للرجعة إذا ما عجبتني الوجهة. هذه تبغى تسوي يعني بلان بي، يعني مش ايه بلان بي. روحي يا ريم روحي. ومستمعنا محمد يقول اهم شيء ما يودوني مكان ما في انترنت. فيعني ما شاء الله انا اشوف مشاركاتكم ان انتم كلكم تبون تروحون. لازم تستقبل مشاركاتكم مستمعينا على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. على سؤالي لو عطوكم تذكرة سفر مجانية او بسعر رمزي، لكن ممنوع تعرفون الوجهة الا بعد الاقلاع، بتسافرون هاي السفرة بتغامرون ولا لا؟ خلوني استقبل مشاركاتكم وراجعي لكم بعد دقائق.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومستمرة معكم أنا اليازي عبيد وعبر دانة الأثير في برنامج دوت خليجي. نكمل على مشاركاتكم. أميرة تقول: لا، أنا من الناس اللي يرتبون برنامج يعني الرحلة قبلها بشهر، فما راح تغامر ولا راح تركب هاي الطيارة اللي ما تعرف وين وجهتها. أما مستمعتنا أم المسي عليش بالخير تقول: أنا من عشاق المغامرات، شنطتي جاهزة وعادي عندي بروح بغامر. وخلوني أخبركم سبب يعني سؤالي لكم. في خطوة تسويقية مبتكرة سوتها أطلقتها شركة الطيران ويز إير اللي كلنا نعرفها. هاي الرحلة من وين كانت؟ من لندن، وباعوا التذاكر بسعر جدا رخيص، 50 جنيه استرليني، يعني بس ما بزيادة، يعني هالسعر بالنسبة لهم لتذكرة يعني سعر وايد رخيص، بس ما اعلنوا وين الوجهة بتكون. وما شاء الله الناس بس عرفوا، اللي حجزوا عرفوا بس الأشياء البسيطة، مثلا مدة الرحلة، الطقس المحتمل، وين لكن الوجهة وين ما عرفوا صراحة. وإلا بعد ما أقلعت الطيارة، يوم أقلعت الطيارة أعلنوا، وكانت مفاجأة للركاب. طبعا شو كانت المدينة؟ الوجهة مدينة يرفان عاصمة أرمينيا، وكانت ضمن حملة للترويج لخط جوي جديد بين لندن وبين هذه المدينة في أرمينيا. الفكرة صراحة أحسها وايد حلوة، لاقت طبعا تفاعل واسع، خصوصا يعني عشاق الرحلات والسفر والمغامرات، يعني هاي الأسعار بتناسبهم أكيد، لأنها بتكون في متناولهم، لأن تعرفون مصاريف المغامرات وايد كثيرة وكبيرة. والتجربة حولت الرحلة نفسها إلى جزء من المتعة والتشويق، بدل من أن تكون مجرد وسيلة للوصول. ويعني بس بعد السؤال الأهم، هل السفر بالنسبة لكم مرتبط بالتخطيط المسبق نفس مستمعتنا أميرة، ولا ممكن تعيشون المغامرة كاملة وتخلون عنصر المفاجأة يقود الرحلة؟ هني يا مستمعينا أنا وصلت لنهاية دقائق برنامجنا. شكرا لكل من سمعني اليوم وشارك وياي، ومبروك للي فاز اليوم ويانا، وأقولكم ويكند سعيد عليكم. هني أقولكم ألتقي وياكم إن شاء الله يوم الأثنين بنفس التوقيت من 6 إلى 9، والله يحفظكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. ترامب: هجمات إيران على السفن انتهاك لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته، ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كأحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سموه خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر وقع مساء اليوم ونتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة. وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الصدد أن الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين. أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع عضوية شراع وهو نظام موحد لدعم رواد الأعمال، حيث يتيح لهم الوصول إلى الإرشاد وفرص التمويل والشبكات المتخصصة وموارد منظومة ريادة الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار شيخة التميمي، مدير تنمية المجتمعات في مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع.
5: شهدنا إطلاق عضوية شراع الجديدة تحت شعار عضوية واحدة فرص بلا حدود، عبارة عن منظومة دعم متكاملة ترافق رائد الأعمال في مختلف مراحل رحلته، وتجمع جميع خدمات شراع وتوفر تجربة موحدة ومتكاملة. ومن خلال عضوية شراع نقدم برامج مخصصة وإرشاد من خبراء في مجالات مختلفة وفرص نمو وموارد عملية تلبي احتياجات رواد الأعمال في كل مرحلة. ومن أهداف العضوية أيضا تمنح رائد الأعمال مسار واضح يبدأ من الفكرة والتطوير حتى التوسع. عضوية شراع تستهدف جميع الفئات والجنسيات وجميع مراحل ريادة الأعمال في كل المجالات، صممت لتوفر الدعم المطلوب وتوفير احتياجات رائد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعه، بحيث أنه يحصل على كل الدعم المناسب في الوقت المناسب. العضوية مفتوحة لكل من لديه رغبة في بناء مشروعه، تستهدف أصحاب الأفكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع شراع الرسمي.
4: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر. صفاء رزق والتقرير التالي.
6: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي قبل أن تعالج وتواجه قبل أن يتمدد الخطر. ففي دولة الإمارات، مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية تجمع بين حزم القانون وذكاء الرقابة وإنسانية العلاج والتأهيل. ومن هذا الدور الوطني تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، حملة تضع الوعي في مقدمة المواجهة، وعي الأسرة ودور المدرسة وشجاعة الشباب في قول لا. فالتجربة الأولى ليست فضولاً، قد تكون بداية طريق لا عودة منه. وإذا كان الخطر قد يصل برسالة، فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن أحد هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: لحقت أضرار بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، أسقطنا 3 طائرات مسيرة أخرى، من الواضح أن هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. قال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة ميندناو جنوب الفلبين اليوم، مضيفا أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية دون وجود تهديد بحدوث موجات مد عادية تسونامي. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في استديوهات الخليجية. ومساكم خير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
9: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
10: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

فؤادي ولا يرد. دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف.

0: فلم ود عاقل ولاني من الميانين راجعت قبلك دختر وشد قالوا لي يه محتاي تعيين الشكر للمعبود والحمد دكتور دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبين وحبوب ترفع نسبة الود لاني تعبت من المجفين كل يوم حد يسير ويرد خلاص خلاص متحمل ضربتين الصبر قالوا دوم لحد وانا فوادي شاب بيدين خلن هويته وصار المضد والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم مستعد للفوز بمئة ألف درهم هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا ابدأ رحلتك اليوم ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم
6: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف أكثر عبر end.ae تطبق شروط والأحكام end دائما في أكثر

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
7: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه.

0: الخليجية.
1: فوق شاطئ البحر حيث اللؤلؤ يوجد والصدف

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفاً اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الإنشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشه وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية، صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية، نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية، لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التاسعة.
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
0: جزيرة ياس أبوظبي.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذرة.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عيا، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية ألبى لأن الكثرة

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنس يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
2: الخليجية مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0-9

0: الحاج.
1: يا كثر ما قلت أنا توى الفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
3: يوم وحدة

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دار

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقدر.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دمنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنال في صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: كانت الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى واللي أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

عشتوا عشتوا. ايه عاشوا عاشوا.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أبتعد وتعبتني خطوتي أبتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: سلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير، وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير، زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير، لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير، فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير، انت اجمل على ربي ولو رضاك جهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير،
2: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
3: على الخليجية.

0: Dark Door.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، اكبر خطأ اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.